ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بجرش ولا جرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة، فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا، يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرجعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك، تبقى زول مهين، تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف، تقول له يا سلام أحسن خلق الله، لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد، يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك، يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق، لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات، يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول لي أبوك ما في، يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لي يا سلام أنت مالكة الليلة حلوة كده، يبقى

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا

رؤوسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق

بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوا

أسلحتهم وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيكونون

وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله

بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد

جرب أن تحب. حب، أحب، هي حب. دقيقة، نحن العرب شوهنا كلمة الحب إلا من رحم ربه. حب، حب نفسك، حب زوجتك، حب عيالك، حب سيارتك، حب بيتك، حب الشجرة التي تزرعها، حب العصفور الذي تربيه في المنزل. حب، جرب أن تحب، لا بأس. لهذا جرب أن تحب كل من يحيط بك، ستجد أنه سيبادلك الشعور. نحن هل جربنا أن نبادل الحب أم نبادل الكراهية؟ أصبحنا إذا جلسنا في مجلس، يا شيخ لا تتكلم عن فلان، لماذا؟ هذا يأخذ الكلام وكذا، فأبادله الكراهية مباشرة، لا شعوريا، رغم أني لم أتعامل معه. هكذا نحن، أنا أحبك وأكرهك لا بحسب تصرفك بل بحسب ما سمعت عنك. هكذا أصبحنا. إذن أنت مشاعرك يسيطر عليها الناس، ومن سيطر الناس على مشاعره سيسيطرون على عقله. لهذا قلت لك لا تدخل في أجواء الناس، اجعل مملكة نفسك أنت، أنت الذي تحكم. هذا أحب، هذا أكره، هذا أريد، هذا لا أريد، هذا كذا. لا تجعل الناس تتخذ القرار معك. لهذا نجد نحن نكره بحسب ما نسمع ونحب بحسب ما نسمع، لا بحسب ما نخالط. فهل أنت هكذا؟ سل نفسك، جرب أن تحب، جرب حتى من يكرهك، جرب أن تحب. الكراهية سريعة الانتشار، الحب بطيء. الحب فيه عزة نفس، الحب به عزة نفس، لا يمشي مسرعا، يمشي مختالا متكبرا، يمشي بثقة. الكراهية سريعة، تسرع وتدخل من قلب لقلب إلى قلب حتى تنتشر. أما الحب بطيء، يحتاج لسنوات حتى ينمو. الكراهية تنمو بسرعة، ما تحتاج سنوات. لهذا أنت لا تحب أحد بحسب الكلام، ولا تكره أحد بحسب الكلام. انظر لأفعاله، اجعل ميزان حبك ما ترى لا ما تسمع. ثم جرب الحب. نصيحة حتى مع ربك، كيف أحب أجرب الحب مع ربي؟ قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا يقول: ترى أنت تحبني قوي، أنت مؤمن؟ هي نعم أنا مؤمن يا شيخ. احلف، أقسم بالله مؤمن. إذن أنت تحب الله عز وجل كثيرا، قوي، أنت تحب ربك. شيخ إيه أحب ربي. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. هل فكرت بهذه الآية؟ أنت تحب الله، والذي يحب يرضى. أغناني أحبه، أفقرني أحبه، أعطاني أحبه، صيام أحبه، قيام أحبه، صلاة أحبه، أحبه. فلا أنت تحب؟ جرب أن تحب، حب نفسك. نصيحة، حب نفسك قبل أن تحب حتى الآخرين. نحن ربما أنت تحب كل من حولك إلا أنت، تجد إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لكن إذا أنت مرض قاومت، صح؟ إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لا تعال نخاف عليك، لكن لو أنت مرض قاومت ولا تريد أن تذهب للطبيب. حب نفسك، حب نفسك.

بني آدمة كما أنا كنت تشحت في الشوارع. أنا قربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت للبشر عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إن إحنا نحسن في التعامل معهم وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة والزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى على الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن رئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لنرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدام، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال: لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، تدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دائما إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا تترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

0: تغير حياتك.
1: وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين أن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار. 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر 1 من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة. فهناك 1 مليون إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500 مليون إنسان يعيشون على سطح الأرض، عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان من البشر. عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ حتى نشكر الله عز وجل، حتى نسبح بحمده ليلة ونهار. أحيانا الإنسان لأن نتعود على حياة ترف تصبح فقدان الكماليات سبب تعاسة بالنسبة إليه، لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلة مختلفة. أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء. ليست هذه أعلى درجات السعادة. أعلى درجات السعادة عندما تعطي. قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيرها، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب. العطاء أحيانا لا يكون سهلا. يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد. والله والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر هذا تعب، لا شك تعب ولا شك إرهاق، لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطبعة ويضعوها بين يدي. يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، دار الدنيا، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ماذا يقصد؟ الدنيا سبحان الله ليست هي دار السعادة الحقيقية. الدنيا حياة مؤقتة، مهما صار فيها من سعادة لابد أن تأتي معها مصائب، لابد أن تأتي معها كوادر، أقلها أقلها الموت. هل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه وعن أحبابه؟ فإذا وقعت مصيبة الموت كما سماها الله عز وجل سيشعر الناس بتعاسة أو بحزن أو بهم، طبيعي، هذا طبيعي، لأن هذا من طبيعة هذه الدار. أما السعادة الكاملة فهي في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من أمر قادم ولا يحزنون على أمر مضى. السعادة الكاملة عندما نلقى الله عز وجل نحن وإياكم عند حوض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

يدخل الزوج البيت يقابل زوجته يقول لها جيب لي كوبايه المويه، يجيب لي كوبايه المويه يقول لها جهز لي الغدا عشان انا جعان، يجهز لي الغدا يقول لها كل الجلابيه عشان انا مارق، يمرق يرجع الساعه 10 بالليل يلقاها نايمه، صحيه بالراحه تقول الحمد لله الراجل جاي يتونس معي، يقول لها والله من الصباح جعان قوم اعمل لي العشاء، تعمل لي العشاء وترجع تقعد معاه يقول لها والله جسمي مكسر وتعبان ولف من الصباح، اطفي النور وانتي مارقه وصحيني بكره بدري. فرق كبير بينك تتعامل مع زوجتك على إنها إنسانة مكلفة بإن هي تغسل وتكوي وتنظف وتمسح، وإن هي إنسانة لها أحاسيس ومشاعر. زوجتك من حقها عليك إنك تديها مساحة من زمنك زي ما بتدي مساحة لعملك وأهلك. من حقها عليك إنك تاخد وتدي معاها في الكلام وإنك تشارك اهتماماتها. هقول لها أنا فاضي، أنا اليوم كله طالع وشغال وحايم. هقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ رسالة السماء إلى الأرض ويسوس السياسات ويقود الجيوش ويحكم بين الناس، وتدخل أمنا عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم عشان تحكي له قصة 11 امرأة في الجاهلية، كل واحدة بتوصف زوجها بشنو. 11 امرأة أمنا عائشة بتحكي قصتهم واحدة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويستمع ويبتسم ويعلق. وآخر قصة بتحكيها أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أم زرع وأبي زرع، بتوريه قدر شنو أم زرع كانت بتحب أبي زرع محبة كبيرة، ويجي النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوريها إنه قدر شنو مستمتع بالحديث ومنصت ليه، ويقول لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حس لو جات واحدة الرجيلة تقول له تعال أحكي لك واحدة من جارتنا دي عملت شنو، يقول لك أنا فاضي ما عندي غير المواضيع الفارغة، ما فاضي إلا ونستنساوين. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرجل الرجال وكان ينصت لزوجته على ما فيه من تكليف. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوري أمنا عائشة محبته ليه وهو قاعد معاه في أكل وشرب. تحكي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه تقول كنت أشرب من الإناء ثم أناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاهه في موضع فيه، يعني تمسك القدح وتناول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقوم الرسول يلف القدح ويشوف هي شربت من وين ويشرب من نفس المكان، بيوصل لها رسالة نادر جدا ما بيوصلها رجل لزوجته في الزمن ده. تستعجب لما تلاقي واحد عمره 45 سنة واقف جنب العربية فاتح الباب استني زوجته تركب وبعد كده يكفي الباب وراها، أو يسنده وهو راكب المواصلات ويهيئ لها مقعده حتى يجلس هو. كثير من الناس بيفتكر إن لما يتصرف التصرف ده بيقلل من مكانته كرجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر لما جاءت السيدة صفية عشان تركب الدابة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخفض ركبته تقوم السيدة صفية تطلع على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم عشان تركب الدابة. التعامل ده خلق نبوي وإكرام دين. بعض الناس تلقى الواحد يستحي أن يذكر اسم زوجته أمام الناس، لما يجي النادي يقول لها يا مرة يا هي، ولو كان في زيارة عند بعض الناس يقول لنا نادي لي الجماعة من جوا كناية ما بكنية لها. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعامل كل الناس وكل واحد على أنه أحب الناس إليه. سيدنا عمرو بن العاص استشعر الأمر ده لكن حب أن يسمع الكلام ده شفاهة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سأله فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. فقال يا رسول الله ليس من النساء من الرجال. العجيب كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية قال أبوها. أرجع الأمر مرة ثانية لأمنا عائشة. بعض الناس ما عنده مشكلة في إنه يهين زوجته أو يسيء لها قدام الناس أو إنه يضربها قدام أولاده، وكأنه لم يقرأ من قول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، وكأنما لم يسمع من وصية النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسارة في بيوتكم. اتق الله في زوجتك وأحسن إليها وأكرم عشرتها، عسى ولعل إن هي تكون بوابتك لدخول الجنة.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أنه برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرت به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه ينادي باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسمه باسمه ولا تناديه باسمه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إنه مجرد مناداة الشخص الأبوه باسمه حقوق. خليك من اللي بيتكلم عن أبوه بيقول له: الجلو جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف، وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خط ريل على رجل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك: الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايماً أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما تحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك: اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع أنت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع أنت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه محتاج له لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف، بقول ليك ان الشغلة دي دين ولازم هتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على ابوه عشان راحتها ورضاها، رماه في اقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له ان الشغلة دي دين ولازم تسد انت في يوم، ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه، فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

كثير من الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال. المشكلة بهذا التفكير، الإنسان لا يفسد مستقبله فقط، بل يفسد حاضره ومتعة يومه، خصوصا التفكير بهم الرزق في المستقبل. الله الذي أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، قادر على أن يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه. أبذل الأسباب لمستقبل أفضل، لكن خلك منشرح الصدر مطمئن. بعض المرات تكون عندك مشكلة فتفقد الأمل في إيجاد أي حل لها بأي وجه من وجوه، ولكن نغفل أن هناك حلول سماوية لم نحسب لها حساب. موسى عليه السلام ومن آمن معه أمامهم البحر وخلفهم فرعون بجنوده، إما أن يهلكوا غرقا أو بسيوف فرعون وجنوده. فغير الله سبحانه سنن الكون وأوجد لهم طريقا يابسا في وسط البحر لينجيهم، ويغرق فرعون ومن معه. لما يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس لعلاج مشكلته، يأتي الفرج والتيسير من الله. وفي هذا حكمة، أن الله سبحانه يريد أن يخلص قلب عبده المؤمن من كل أحد دونه، فلا يرجو إلا الله ولا يأمل خيرا إلا بالله سبحانه. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاء في أمثال العرب قولهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي له عبارة لطيفة جدا، يقول: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منهم ما عنده مشكلة في أنه الأكل الجايب البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم أنه يأكل أحسن أكل وأنه يعيش أحسن وضع وأنه يأمن مستقبل أولاده. وهو ما عارف أنه الجنيه بيدخله على بيته ده لو ما كان متأكد أنه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكهم، مش تأمين مستقبلهم. أولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمة اللي انت حتأكلها لهم دي تكون حلال، لأنك انت راعيهم ولأنهم سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأنه قال ليك صلى الله عليه وسلم أنه قدمك دي لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة، واحدة منهم مالك دي جبته من وين وأنفقته وين. بتأكل أولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تأكل أحسن أكل وتشرب أحسن شراب والناس اللي حواليك دي ما أحسن منك في حاجة؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم ليخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدا منكم رزقه، لو حسيت أنك أقل من الناس ولا الدنيا ضاقت عليك، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي أخذتهم تحت الورق عشان تمشي به المعاملة ده جمر، ما تناولوا لأولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده أصلا استرخصك واشتراك، ربنا حيحاسبك عليه وإن كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قام واحد قال له: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وإن كان قضيبا من أرك وإن كان مسواك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا أبو بكر الصديق أكل من هذا الطعام لقمة، فقام الغلام سأله قال له: أتدري ما هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما هو؟ فقال له: تكهنت لأحد في الجاهلية بكهانة، وما كنت أحسن الكهانة فخدعته، فقابلني وأعطاني هذا الطعام. فأدخل أبا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، حتى أشفق عليه الناس، فقالوا: ستهلك يا خليفة رسول الله. فقال: ولو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. بعده قال: اللهم إني أبرأ إليك مما حملت العروق وخاضت الأمعاء. في ناس تدفع الوراه والقدامة عشان تاكل اللقمة الحرام دي. الشخص اللي بيعيش بالحرام ده لازم يشوف دنيا قبل آخرة، يشوف مرض وعقوق وكدر وإن ملك مال قارون. لما ربنا يصيبك بمرض أو ألم وإنت ما قادر تتخلص منه، ترفع يدك لله وقول: يا رب خفف، وما يخفف ما تستغرب. لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك وتمشي تصلي ركعتين وقول: يا رب أشفيه، وما يشفيه ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزيك ده يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ، خدت لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون؟ 100 مليون؟ مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك، مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه،
مبروك عليك كدر وضيق تشوف دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ، وعايز تأمن لهم مستقبلهم، عايز تأكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط. قول الكلمتين دي: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

0: غير حياتك.
1: وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين أن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار. 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر واحد من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة. فهناك 1,000,000 إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500,000,000 إنسان يعيشون على سطح الأرض، عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان من البشر. عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ حتى نشكر الله عز وجل، حتى نسبح بحمده ليلة ونهار. أحيانا الإنسان لأنه تعود على حياة ترف، تصبح فقدان الكماليات سبب تعاسة بالنسبة إليه. لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلة مختلفة. أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة، أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء. ليست هذه أعلى درجات السعادة. أعلى درجات السعادة عندما تعطي. قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيرها، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب. العطاء أحيانا لا يكون سهلا. يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد. والله والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر، هذا تعب، لا شك تعب ولا شك إرهاق. لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطبعة ويضعوها بين يدي. يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، دار الدنيا، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ماذا يقصد؟ الدنيا سبحان الله ليست هي دار السعادة الحقيقية. الدنيا حياة مؤقتة، مهما صار فيها من سعادة لابد أن تأتي معها مصائب، لابد أن تأتي معها كوادر، أقلها أقلها الموت. هل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه وعن أحبابه؟ فإذا وقعت مصيبة الموت كما سماها الله عز وجل، سيشعر الناس بتعاسة أو بحزن أو بهم. طبيعي، هذا طبيعي، لأن هذا من طبيعة هذه الدار. أما السعادة الكاملة فهي في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من أمر قادم ولا يحزنون على أمر مضى. السعادة الكاملة عندما نلقى الله عز وجل نحن وإياكم عند حوض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

كتير من الناس لما يسمعوا ان رمضان قرب بينقسموا لثلاث اقسام. في ناس اول ما بيعرفوا ان رمضان قرب بيجوعوا، اول ما يعرف ان رمضان باقي عليه ثلاث ايام اول حاجه يفكر فيها بطنه وجري على السوق ينزل الرقاق واللبن والدقيق واللحم. مؤونه بتاعت ثلاثة شهور بيتعامل مع رمضان على انه مجاعه وانه لازم يامن نفسه، وده غالبا هو الشخص اللي بيجيه تخمه قبل صلاه التراويح، تلقاه دايما عرقان وما قادر ياخد نفسه، ويدوب بعد التسليمة الثانية من بعد العشاء يكون في البيت يقول ليك أريح بطني شوية وبعدين أقوم أصحى بالليل وأركع، بعدين هي سنة يا شيخ، وبالليل نبقى نخش في برنامج السحور. في ناس تانين لما بيعرفوا أن رمضان قرب يجيبوا ورقة وقلم عشان يجهزوا برنامج رمضان للفسح والمرقات، السبت في شارع النيل والأحد في المنتزه الفلاني والاثنين ما عارف وين. رمضان بالنسبة للناس دي فسحة، برنامج للترفيه، 11 شهر الناس مشغولة وتعبانة، فرصة في رمضان نغير جو ونكسر زمن. الشهر الوحيد اللي ربنا عز وجل اداه لنا عشان نقرب منه ونتعبدوا فيه، تعاملنا معاه وكأنه ما هو برنامج ترفيه وترويح، وديل دايما بيدهشوك لما تتفرج عليهم بعد الإفطار وكأنما الإفطار ده ما تابع لرمضان. تلقى الواحد منهم أول حاجة يعملها بعد الإفطار انه يطلع حجرين الشيشه عشان ينفخ فيهم، ده لو ما كان فطر اصلا عن نفسين السيجاره المولعه من قبل الاذان ومستني الله اكبر. وبعدها لانه الواحد صايم ومتنشن وتعبان من الصباح، لو لقي لنا كمان عود واحد حسن الصوت يغني لنا اغنيه اغنيتين كده عشان نغير جو، بس بعيد عن الناس اللي بتصلي التراويح دي عشان لا نضايقونا ولا نضايقون. وبعدها الفرشه تفترش والضمنه والكوتشينه تطلع ويشتغلوا في الكوتشين لغاية قريب الفجر، وهو نكسر زمن لغاية موعد السحور، ناكل لقمتين وننوم قبل أذان الفجر. الناس اللي بتتعامل مع ليل رمضان بالشكل ده بيبقى أصعب حاجة عليهم إنه يكون واقف في المسجد في صلاة الفجر، وغالبا إنه يكون محروم من الأجر ده. ديل دايما بتلقاهم مسطحين في المساجد حايمين من جامع لجامع عشان يضيعوا أكبر وقت من النوم، لأنه خلي بالك شغل بتاع الويست والكوتشين والضمنة بالليل متعب ومرهق، ولا بتلقاهم في بيوتهم نايمين تحت الثياب المبلولة، لأنه خلي بالك النوم عبادة، والصبح مع الظهر والظهر مع العصر ما مهم، المهم إنه أذان المغرب ما يفوتنا. الناس دي هي ما عارفة بتضيع في ياتو فرصة. العروض بتتقدم في الشهر ده ما بتلقاها في أي شهر تاني. في الشهر ده في قائمة من الأسماء حتكتب مع تقيم من النار، فيش نوع أعظم من إن تلاقي اسمك موجود في القائمة دي، ينادى عليك يوم القيامة فلان ابن فلان عتقت من النار برحمة من الله في رمضان. لكن الأجر العظيم ده ما بيتاخد بحجر الشيشة والكوتشينة والضمنة، ما بيتاخد بأنك تكوني حافظة برامج رمضان وسلسلات رمضان وأغاني رمضان أكثر من قيامك وختمتك فيه. ربنا أداك 30 يوم بس يا شيخ، 30 يوم من 360 يوم عشان تجتهد فقط في الثلاثين يوم دي العبادة لله بدون أي شيء تاني. وفي ناس تاني أول ما بيعرفوا أن رمضان جاه بيشدوا المئزر، بيعرفوا أنه الثلاثين يوم دي فرصة ما لازم تضيع وفرصة محدودة، فرصة عشان يقرب من ربنا لأنه كان بعيد منه، فرصة عشان يكفر عن اللي فات لأنه 11 شهر كان مشغول منه، 11 شهر كان مشغول دنيا وأولاد وتجارة، عشان كده بيستغل أكبر وقت من اليوم في طاعته، بيستغل كل فرصة عشان بس يري الله عز وجل إن هو عايز رضاه عليه. بكرة الصباح يا شيخ اشتري مصحف صغير وخليه جيبه وانت في المواصلات مستني الحافلة مع الترحيل، وردك يكون شغال، وقف الواتساب بالثلاثين يوم ديل لأن المنافسة عالية والفرص فقط تعطى للراغبين. الناس من بكرة ما حيكون عندهم سيرة غير العطش، وانت أروي لسانك بذكر الله، خليك قليل الكلام لأنه من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثر خطأه. وما تأكل كثير لأنه من كثر طعامه قلت عبادته. الليل ده حقنا، فرشين مصلايتنا وكتاب ربنا في يدنا، لأنه في نفس الوقت ده في ناس فرشين قدام بيتهم لكن الكوتشينة في يدهم، والاثنين ما عند ربنا واحد يا شيخ.
بالمناسبة ممكن تلاقي واحد من الشباب ديل بيفطر مع أسرته في المنتزه أو مع أصحابه لأنه ما غلط ولا حرام، لكن ما حتلقاه ماسك حجر الشيشة في يده ولا بيعاني الماشية والجاية في شارع النيل. حتلقاه وقت التراويح في الصف الأول. فرق إنك تبرمج في رمضان وإنت محافظ عليه وإنك تعمل رمضان برنامجك وتضيعه. رمضان فرصة يا شيخ، حاول ما تضيعها، لأنه غير إنه هو فرصة يمكن يكون آخر فرصة.

كثير من الناس عنده نظرة سوداوية للمستقبل على كل حال. المشكلة بهذا التفكير، الإنسان لا يفسد مستقبله فقط، بل يفسد حاضره ومتعة يومه، خصوصا التفكير بهم الرزق في المستقبل. الله الذي أوجدك من عدم، لم تكن شيئا، قادر على أن يتولاك برحمته ويرعاك بكرمه. أبذل الأسباب لمستقبل أفضل، لكن خلك منشرح الصدر مطمئن. بعض المرات تكون عندك مشكلة فتفقد الأمل في إيجاد أي حل لها بأي وجه من وجوه، ولكن نغفل أن هناك حلول سماوية لم نحسب لها حساب. موسى عليه السلام ومن آمن معه أمامهم البحر وخلفهم فرعون بجنوده، إما أن يهلكوا غرقا أو بسيوف فرعون وجنوده. فغير الله سبحانه سنن الكون وأوجد لهم طريقا يابسا في وسط البحر لينجيهم، ويغرق فرعون ومن معه. لما يصل الإنسان إلى مرحلة اليأس لعلاج مشكلته، يأتي الفرج والتيسير من الله. وفي هذا حكمة، أن الله سبحانه يريد أن يخلص قلب عبده المؤمن من كل أحد دونه، فلا يرجو إلا الله ولا يأمل خيرا إلا بالله سبحانه. يقول جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. جاء في أمثال العرب قولهم: عند انسداد الفرج تبدو مطالع الفرج. يقول الشيخ محمد راتب النابلسي له عبارة لطيفة جدا، يقول: إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذا كان الله لك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك.

كثير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إني أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حجة وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جا بيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منها يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع انه مفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تجيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه ليه فتبتسم ليه لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق تجي واحدة تشتري منك فتبيع لها وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرجعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول لي أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لي يا سلام أنت مالك الليلة حلوة كده يبقى من الدين.

جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. فقال: يا رسول الله، ثم أي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: أبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب السائل بقول أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ما كان من باب أن برك لأبوك يكون أقل من برك لأمك، لأن الله عز وجل ما فصل بينهم في أي أمر أمرك به ببرهم وطاعتهم. الله عز وجل يقول: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال تبارك اسمه: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن للأم فضل أكبر على الإبن من الأب، مما يستدعي مزيد من البر للأم، مش نقصان من برك لأبوك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك إن أبوك اللي رباك لغاية ما كبرت اشتد عودك وبقيت راجل، ما في طريقة إنك توفي له حقه إلا إنك تلقاه مملوك لشخص وقوم تشتريه وقوم تعتقه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. لكن تستغرب لما تلاقي واحد بيتعامل مع أبوه وهو بيتخطى حد التأدب والمصاحبة بالمعروف وإخفاض الجناح بالذل من الرحمة، تلقى الواحد منهم وصل من الجرأة إنه لما ينادي على أبوه يناديه باسمه: يا محمد، يا إبراهيم. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرة كان ماشي في الطريق فقابل رجلين، فسأل واحد منهم قال: من هذا؟ فقام الرجل قال له: هذا فلان، سمى باسمه: هذا فلان أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، لا تسميه باسمي ولا تناديه باسمي. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه شاف إن مجرد مناداة الشخص الأبوه باسمه عقوق. خليك من اللي بتكلم عن أبوه بيقول له: الجلوك جاء، الجلكين وصل، العجوز كلامه خرف. وعادي تلقى الواحد أبوه بيتكلم معاه وهو نايم خاطي ريل على ريل. أبوك لما يجيف ويتكلم معاك تقوم تنتفض وتتكلم معاه وانت واقف، لأنه ده أقل القليل اللي تقدمه اللي وقف عليك يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة لغاية ما بقيت راجل. عمرو بن ذر لما مات ابنه جو الناس سألوه فقالوا: كيف كان بره بك؟ فقال: ما مشيته بالنهار قط إلا ومشى خلفي تأدبا واحتراما له، ولا مشيته بالليل قط إلا ومشى أمامي، يمشي بالليل قدامه عشان يمهد له الطريق إكراما له، ولا رقي سطحا أنا تحته. أسمع يا شاب، وصية نبيك صلى الله عليه وسلم لما قال ليك الوالد باب من أبواب الجنة فاحفظ ذلك الباب. لما أبوك يهيج فيك ويسئلك ويسبك ويضربك وانت كبير وشنبك في وشك، أكسر عينك في الأرض وقول له: معليش، أعفي لي يا أبوي، أنا غلطان. لأنه كبر وبقى ضعيف، وبعد ما تعود إنه يكون هو سندك وإنك دايما أنت المحتاج له، جات اللحظة اللي استشعر فيها إنه هو اللي بقى محتاج لك. وفي كثير من الآباء ما بتحب الشعور ده، عشان كده بنقول ليك اتحمل وتعالى عن نفسك وادفع انت الضريبة. عمره كله يا أخي هو دافع الضريبة، ادفع انت شوية. وبقول لكل واحد شاف أبوه قدامه ومحتاج ليه لأنه كبر في السن لغاية ما بقى ما قادر يتكفل باحتياجاته الخاصة، بقى مستني منك إنك ترد الجميل، فاستسقلته
ورفعت يدك عنه وعملت ما شايف. بقول ليك إن الشغلة دي دين ولازم هتسد الدين ده في يوم. بقول للي قدم مرته على أبوه عشان راحتها ورضاها رماه في أقرب دار ولا عزله في غرفة وجاب له خدام يديه كل شهر مرتب عشان يعمل له المفروض اللي يعمل له هو. نقول له إن الشغلة دي دين ولازم تسده أنت في يوم ولازم تشرب بكرة من نفس الكاس. يحكي أثر إنه في رجل استثقل تكاليف أبوه معيشته عليه فقرر يتخلص منه، فذهب به إلى الصحراء ووضع رأسه على صخرة. فقام الأب سأله قال يا بني ماذا تفعل؟ فقال يا أبي ثقل حملك علي فما أردت إلا خلاصك وخلاصي. فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة. فقام الابن استغرب فقال له وما يفيد هذه من تلك؟ فقال الأب يا بني إن كنت فاعل فلتكن عند تلك الصخرة فإني قد تخلصت من أبي هناك.

أساسيات الحياة أنت تملكها، أساسيات العيش أنت تملكها، الروح معك، العمر معك، الرزق ضمينه الله لك، الأرض لك، السماء لك، الشمس لك، القمر لك، كل ما في الوجود لك وسخر لك، فقل الحمد لله. لهذا متى ما صنعنا السعادة مع أنفسنا هنا سنشعر بلذة الحياة، هنا فقط سنقف ونقول نعم الحياة جميلة ورائعة، الحياة لا تجعل لها موطن قدم للبؤساء ولا للتعيس ولا لمن يرى دائما لنصف الكوب المتشائم. الحياة تحتاج مقاومة، تحتاج قوة، تحتاج عزيمة. حتى أستطيع أمشي في دروب الحياة لابد أن أملك قوة على هذه الدروب. سألاقي الشوكة والحفر والجبال وسألاقي الهوام في طريق الدنيا، لكن الله يحب منك أن تكون قويا، تصبر، عندك أسس الحياة، لا تنظر على أن الدنيا ستأتي لك على طبق من ذهب، مستحيل، لا لي ولا لك ولا لغيري. كل من تراه الآن الدنيا عنده بعد تعب ومشقة، وحينما كبر جاءته الدنيا، وحينما كبر. إذا أنت لم تعش شبابك متى ستحيا؟ إذا لم تعش جمال الدنيا في شبابك أخبرني بالله متى ستحيا؟ متى؟ نحن علتنا نقضي الأعمار، نجمع المال هنا وهناك، وربما لا نكترث حلال أو حرام، فلما نكبر نضع هذه الأموال ما بين أدوية وعناية وما بين مقويات للدم والجسد والعقل، أضعنا الشباب. حياتك الآن في شبابك إذا لم تغتنمها لم تعرف معنى الحياة، عش حياتك. الإسلام لا يمنعك عن الحياة، بالعكس الإسلام معك، عيش الحياة بشرط ابعد عن الحرام، عيش الحياة يا رب. هي نعم الإسلام عيش الحياة لكن ابتعد عن الحرام. ما منعتك أنا الحياة، عيش. شو تريد؟ مال؟ أوكي طرق مشروعة. حريم؟ إيه سير تزوج طرق مشروعة. ماذا تريد؟ سيارة؟ أو ما عندي طرق مشروعة. تريد تتملك بيت؟ إيه ما عندي طريق مشروع، لكن لا تقوى على الحرام، ابتعد عن الحرام، هذا هو الإسلام. فلا تعقد حياتك، لا يريد الإسلام أن تجلس في زاوية مظلمة وتبكي على ما أسرفت وأذنبت، لا، استغفر وتوب إلى الله واعزم على البدء من جديد وانطلاقة جديدة لحياة جديدة مع توبة وإنابة لله. التوبة هي عملية تصحيح لمسارك، عملية تصحيح لمسارك، وأوبة وتوبة ورجوع لخالقك، هذه التوبة. فلا تجعل نفسك كأنك من حصب جهنم لمجرد ذنب قد اجتاحك ولمجرد ذنب قد ألم بك، بل بالعكس جاء كما قيل أن إبليس أحيانا يوسوس للعبد حتى يذنب فيتوب العبد، فيتمنى إبليس لو أنه لم يوسوس له لأنه يستقيم العبد. ربما إبليس سوي سوي سوي اعمل كذا الحياة حلوة يذنب، بعدين يقول ليش أذنبت؟ أتوب إلى الله. فيندم إبليس يقول ليتني ما وقعت في الذنب، رجع لرب زيادة. هكذا انظر دائما لجمال الحياة، أنت تصنع يا سيدي السعادة، أنت تصنع الجمال، أنت تصنع التفاؤل، لا تحتاج لمحاضرات ولا لدروس للتفاؤل والسعادة. ربما كلمة منك تسعد المنزل، ربما بحركة بسيطة أن تختبئ وراء الستارة ويجعل أبناؤك يبحثون عنك، ربما تأتي تقبل رأس أمك تصنع السعادة، تشتري وردة لزوجتك أو لأمك تصنع السعادة، تشتري لعبة لابنك تصنع، أنت تصنع السعادة يا سيدي، أنت تصنعها. حاول، جرب، استعن بالله، والله لا يضيعك. إذا كان أنت نيتك أن تسعد من حولك الله سيسعدك زيادة، إذا كان العبد يريد أن يكون غنيا ليسعد الناس يغنيه الله، فكيف من يريد أن يكون سعيدا ليسعد الناس؟ سيسعدك الله. لكن ابدأ وحاول واعلم أن الله عز وجل شانه لن يضيعك.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني متهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسريف أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يلعب ثلاثة أربع أيام ويضيع بها وقت لغاية ما الشمس تبرد شوية، وبعد كده على شارع النيل والفرشة تتفرش والكوتشينة تدور ومنها الواحد يتفرج على الماشية والجاية، وبعد كده المسجل يدور على أعلى صوت شباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومالي وشه تلقيه يترقص ويتمايل زيه وزي لغاية ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت، لا ظهر ولا عصر لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقة دي ما بيكون عارف قيمة الثواني اللي بتضيع من عمره ثانية ثانية، هو ما مستشعر الفرصة اللي ربنا اداها ليه وحرم منها ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنة ده كان مأمل بكرة أن يكمل جامعة ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت، انت فرصتك لسه ما انتهت دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ دي وظيفتك اللي جاي تقضيها في الدنيا؟ انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رقيص وبلياردو وبنات ونسة وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيته وين؟ عن شبابه فيما أفناه. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها زعلها وخاصبها وهجرها، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنه. جمال صوت أحلى من جميلة، لا جميلة صوت أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة بس سريع عشان نلحق في الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10 وينتهي الفيلم الساعة 12، ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها لك، ده اللي حقيقي في تتفرج عليه يوم العرض ومستني أنه يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لي قال لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة أن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا للآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم. فاعمل فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

0: تغير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يبقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء. أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ سعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك. نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت. اليوم الذي يمر عليك إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل. إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك، تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
0: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قدامي أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعديها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت أن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين داخلة عليكي تصدمك بالخبر الأليم. الوقت داك ما تفتكري إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما تزوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل، فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش بيه، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. أمشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبدته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

0: غير حياتك.
1: وحديثنا اليوم عن السعادة. سأدخل لكم على السعادة من مدخل غريب قليلا. الكل يطلب السعادة، الكل يتمنى السعادة، الصغير والكبير، الملك والفقير، الكل يبحث عن السعادة، المسلم والكافر، الكل يبحث عن السعادة. يمكن الفرق بيننا وبين الآخرين أن احنا نبحث عن السعادة في الدارين، في الدار الدنيا والدار الآخرة. لكن دعوني أبدأ بإحصائية حتى بس يعرف الإنسان قيمة ما عنده. إذا كان لديك بيت يأويك ومكان تنام فيه، ولديك طعام في هذا البيت، وعندك لباس يسترك، فأنت أغنى من 75% من سكان العالم. 75% من سكان العالم ما عندهم بيت يأوون فيه وطعام متوفر يوميا ولباس متوفر باستمرار. 75% من البشر. أما إذا كان لديك مال في جيبك واستطعت أن توفر شيئا منه لوقت الشدة، فأنت تعتبر واحد من 8% من أغنياء العالم. 92% من الناس في العالم لا يملكون مال قد وفروه، اللي عندهم يصرفوه. أما إذا أصبحت في عافية هذا اليوم فأنت في نعمة عظيمة. فهناك 1,000,000 إنسان في العالم لا يستطيعون أن يعيشوا لأكثر من أسبوع بسبب المرض. أما إذا لم تتجرع خطر الحروب، ما عشت حرب، ولم تذق طعم الوحدة في السجون، ولم تتعرض لتعذيب، فأنت أفضل من 500,000,000 إنسان يعيشون على سطح الأرض عاشوا في السجون أو في الحروب واصطلوا بنارها. إذا كنت تصلي في المسجد دون خوف من التنكيل أو التعذيب أو الاعتقال أو القتل، فأنت في نعمة لا يعرفها 3 مليارات إنسان من البشر. عرفتم النعمة التي أنتم فيها؟ حتى نشكر الله عز وجل، حتى نسبح بحمده ليلة ونهار. أحيانا الإنسان لأن نتعود على حياة ترف تصبح فقدان الكماليات سبب تعاسة بالنسبة إليه، لكنه إذا تذكر أصل المسألة فعندها ستكون معادلة مختلفة. أريد أن أعطي مبدأ من مبادئ الحياة التي لم أقرأها في كتاب، لكن مما علمتني الحياة، أن أعلى درجات السعادة تأتي من العطاء. لما تعطي تكون سعيد، ليس عندما تأخذ، ليس عندما تتمدد على البحر وما تفكر في شيء، ليس عندما تقعد مرتاح في البيت وما تعمل أي شيء. ليست هذه أعلى درجات السعادة. أعلى درجات السعادة عندما تعطي. قد تعطي مال، قد تعطي علم، قد تعطي مساعدة إنسانية، تمشي في حاجة لإنسان وتتوسط لتأخذ له حقه وغيرها، عندها تكون أعلى درجات السعادة. وإذا فهمنا هذا المعنى سنفهم معاه معنى مهم جدا آخر، أن عشان أعطي أحيانا أتعب. العطاء أحيانا لا يكون سهلا. يعني أنا أعطي للناس علما من خلال كتاب من كتبي، هذا الكتاب يأخذ معي أحيانا 3 سنين 4 سنين من الجهد. والله والله تمر علي أحيانا ليالي، يعني أظل إلى الفجر وأنا صاحي أكتب وأفكر، هذا تعب، لا شك تعب ولا شك إرهاق، لكن كل هذا التعب يزول في اللحظة التي تأتي النسخة الأولى من هذا الكتاب من المطبعة ويضعوها بين يدي. يتحول كل هذا التعب إلى سعادة. أن تتحول نظرتنا للحياة إلى نظرة إيجابية هي أصل السعادة. أصل السعادة هو أن الإنسان، أن السعادة هي من صنع أفكاري. السعادة ليست شيء مادي، السعادة فكر يتحول إلى مشاعر، فكر أساسا. أختم بحكمة عطائية يتحدث بها ابن عطاء السكندري عن الدنيا، فيقول: لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار، دار الدنيا، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ماذا يقصد؟ الدنيا سبحان الله ليست هي دار السعادة الحقيقية. الدنيا حياة مؤقتة، مهما صار فيها من سعادة لابد أن تأتي معها مصائب، لابد أن تأتي معها كوادر، أقلها أقلها الموت. هل يستطيع أحد أن يمنع الموت عن نفسه وعن أحبابه؟ فإذا وقعت مصيبة الموت كما سماها الله عز وجل، سيشعر الناس بتعاسة أو بحزن أو بهم، طبيعي، هذا طبيعي، لأن هذا من طبيعة هذه الدار. أما السعادة الكاملة فهي في الدار الآخرة. يقول الله عز وجل: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون من أمر قادم ولا يحزنون على أمر مضى. السعادة الكاملة عندما نلقى الله عز وجل نحن وإياكم عند حوض المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسري في أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يعرف

3 4 ايام ويضيع بها وقت لغايه ما الشمس تبرد شويه، وبعد كده على شارع النيل والفرشه تتفرش والكوتشينه تدور، ومنا الواحد يتفرج على الماشيه والجايه، وبعد كده المسجل يدور على اعلى صوت شباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومالي وشه، تلقيه يترقص ويتمايل زيه وزي لغايه ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت. لا ظهر ولا عصر، لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقه دي ما بيكون عارف قيمه الثواني اللي بتضيع من عمره ثانيه ثانيه، هو ما مستشعر الفرصه اللي ربنا اداها ليه وحرم منها ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنه، ده كان مأمل بكره انه يكمل جامعه ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت، انت فرصتك لسه ما انتهت، دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ دي وظيفتك اللي جاي تقضيها في الدنيا؟ انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رقيص وبلياردو وبنات ونسا وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيته وين؟ عن شبابه فيما أفنى. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها، زعلة وخصبة وهجرة، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت، لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنو. جمال صوت أحلى من جميلة، لا جميلة صوت أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة، بس سريع عشان نلحق فيلم الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10، وينتهي الفيلم الساعة 12، ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها ليكي، ده اللي حقيقي تتفرجي عليه يوم العرض ومستني إنه يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لقى لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة إن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا للآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم. فاعمل فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إن الكلام ده خطير لياتو درجة وإن الحساب فيه وقدر شنو الدقيل عند الله عز وجل. في صنفين من الناس، الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل. تلقى الواحد يعلق على شخص يقول لك عن الزول ده شين كيف، قبيح، خلاقة، شكله غلط، وشو عامل زي شنو، هو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. هي يقول ليك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق، وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفة. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد، الكلام ده ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك: رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ، الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش رزق الهبل على المجانين. ولا أي واحد يقول لك: ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ، منو ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها يقوم يقول لك: أنا عبد المأمور. ما بجوز يا شيخ وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك: لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا، لازم إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول: والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

0: السيجارة هي القاتل رقم واحد في العالم. كل 6 دقائق بيموت واحد في انجلترا بسبب التدخين. في امريكا 400,000 وفاة سنويا بسبب التدخين. ايه اللي بيحصل بالظبط والسيجارة بتعمل ايه؟ الدخان بيتلف كل جزء يمر عليه، كل عضو يمر عليه، بدءا من الشفايف. يعني اللي بيستعمل البايب البيبة بيبقى معرض لسرطان الشفة في الشفايف. دخان بيعدي على اللسة بتاع السنان، يعمل التهاب في اللسة والتهاب في الحلق والتهاب في الزور والتهاب في الحنجرة، وبعدين التهاب في الجيوب. ايه سر في هذه السمية الفظيعة للسجاير؟ في الواقع الدخان بتاع السجاير فيه مواد خطيرة جدا، فيه الأطران والبنزوبايرين وفيه النيكوتين، ودي مواد كارسينوجينيك يعني مسببة للسرطان. أيضا السرطانات المختلفة، سرطان الرئتين، سرطان الحنجرة، سرطان الثدي، سرطان الغدد، سرطان المعدة، ده غير اللي بيحصل في القلب والشرايين، تصلب الشرايين والذبحة والجلطة والسكتة واضطرابات القلب، كرشة النفس، وأخيرا قطع النفس وينتهي صاحبنا وخلاص. شيء عجيب. يبقى إذن إيه بالظبط الإنسان؟ يعني بيشرب سم فران بقى، بيسف أطران وبيشم هباب. طب ليه ده كله؟ ده حاجة عجيبة. احنا يا جماعة عايشين في عصر التلوث وفيه مداخن كفاية، السم في الهواء والشرب والأكل بكميات كافية قوي قوي. في أوروبا خلاص السجاير بقت ممنوعة، في الأتوبيس، في الترولي، في السينما، المسرح، المكتب، المستشفى، المدرسة، كل أوضة مقفولة وأماكن مقفولة، تلاقي اليافطة سموكينج فوربيدن، ممنوع التدخين. خلاص بقى هما بيبيعوا السم لنا احنا ويروجوا بضاعة الموت في أسواقنا احنا. التدخين رمز للهستيريا العصرية اللي احنا عايشينها. السيجارة مش هتحل مشاكلك، انما هي هتهد الجدار الباقي اللي انت متداري فيه جسمك، وهتملى جسمك وصدرك هباب. مفيش حتة بيمر فيها الدخان الا ويضرها، بدءا من الشفتين واللسان والفم والحنجرة والقصبة الهوائية والشعب والرئتين، وتصبح الصبح تطلع كل ده بلغم، تقعد تكح عشان تخلع البلغم اللي موجود في صدرك. ده غير اضطراب الهضم، وغير تصلب الشرايين والجلطة والذبحة والسكر والضغط، وغير تسمم الأعصاب والكسل الكبدي والكسل الغددي. ليه ده كله؟ انت عاوز تموت؟ لا، انت عدل سجارة بنكلك، عدل التعود، عدل الوهم. عمر ما كانت الحرية هي أكل الحرية. حرية قتل النفس هي في الحقيقة قتل لكل حرية، وإعدام لكل حرية، ونفي لكل حرية. الإنسان مجنون، دجال، مزور. والتدخين والمخدرات والخمور هي عرض هذا الجنون والتدجيل، تدجيل الإنسان على نفسه وتزويره للحقائق. الحياة لسه حلوة، قاعدة حلوة على النيل في النسمة الجميلة مع أهل المودة، كتاب، لقمة مع أولادك، لحظة خشوع وسجود مع الله، تطرح فيها كل حاجة ورا ظهرك وتنسى كل شيء، وانت بتقول الله أكبر، أكبر من كل التفاهات اللي أنت عايش فيها واللي أنا عايش فيها واللي إحنا عايشين فيها. المتع البريئة متاحة وموجودة في أي لحظة وأحسن ألف مرة من اللذات الغليظة المهلكة والاستنزاف الممرض.
1: فالحقيقة إن حتظل السيجارة مثلا من الأمثلة الكثيرة لتآمر الإنسان على نفسه، ونوع ومثال غريب من الانتحار الجماعي في القرن العشرين اللي ابتكره الإنسان ومصر عليه. وصدق اللي قال: ألد أعدائك نفسك، وكل سنة أنتم طيبين وغير مدخنين، والسلام عليكم ورحمة الله.

لما توفي سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يصلي عليه، فوجد الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر عن ثوبه ويتخطى في الأرض وكأنما في الأرض شيء والأرض خلاء. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأرى 70,000 ملك جاءوا يشيعون سعد بن معاذ. تشريفة سماوية، ما 1,000 ولا 2,000، 70,000 ملك. والله لو نزل ملك واحد بس لكفى به تشريف، لكن 70,000 ملك. عمل شنو سعد بن معاذ عشان ينال المكرمة دي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كان بينه وبين الله سريرا، عبادة خفية لا يعلمها أحد، لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، لا يعلمها إلا الله. كان بيعمل شنو سعد بن معاذ؟ ما مهم كان بيعمل شنو، المهم إنه كان بيخفيه، كان بيسره، ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. عشان كده زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، واحد من كبار التابعين، كان إذا الدنيا ليلت والناس نامت يجمع الطعام في أكياس ويضعه في جراب ويرفع الجراب على كتفه ثم يتلثم يغطي وشه، يطوف في الطرقات، يطرق أبواب الفقراء، إذا فتح له الفقير يديه كيس ويقول له: صدقة السر تطفئ غضب الرب. كل يوم بيعمل عمل ده. عرفوا كيف إنه علي بن الحسين لما مات خرج عشرات الفقراء من البيوت، قالوا: أين الذي كان يطعمنا بليل؟ وين اللي كان بيأكلنا بالليل؟ انظروا من مات في المدينة، فوجدوه علي بن الحسين. لما جوا كفنوه وجدوا سواد على كتفه من أثر ما كان يحمل من طعام. إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن واستشعر دخول واحد عليه خفاه، لأنه ما عايز واحد يطلع على هذه العبادة إلا الله، خايف إذا نظر له واحد يستشعر استحسان النظر إليه فيكون فرح في اللحظة دي برؤية الناظر لا برؤية من أراد العمل لوجهه تبارك اسمه وتعالى جده. تلقى الواحد يجي يضيف قبل ما يسأل تشرب شنو، يقول لي ما تجيب لي حاجة، لك الله يجزاك خير أنا صايم الليل الاثنين. وفي واحد سألك الشيخ، ولما يسألك أبقى تفنن ويتهت في أن تخفي العبادة من غير ما تكذب، يقول لي يا أخي والله لو عافيتنا بكون كتر خيرك، أنا شوية حاسس بفتور أي شيء. عشان كده داود بن أبي هند صام 40 سنة لم يعلم أحد بصيامه. كان بيشتغل في السوق، يطلع من البيت يأخذ معه الطعام فيتصدق فيه في الطريق، فيظن أهل البيت أنه فطر في السوق، ويظن أهل السوق أنه أكل في البيت، ويرجع المغرب فيكون طعام أهل بيت لهم عشاء وله إفطار. عشان كده بيقول لك ما تسأل واحد أنت صايم ولا لا، لأنه لو قال لك نعم فرح، وإن قال لك لا حزن، والاثنين رياء. ليه؟ لأنه لما قال لك نعم أنا صايم فرح في اللحظة دي عشان أنت عرفت أنه هو صايم، مش لأنه وفق للعبادة. ولما جاوب لك وقال لك لا حزن، لأنك أنت اكتشفت أنه هو ما صايم في اللحظة دي، مش لأنه لم يوفق للعبادة. السريرة ما مشروطة بأن العمل يكون كبير أو صغير، المهم إنك تكون حريص كل الحرص على إنه ما في واحد يطلع عليه إلا الله عز وجل. لما تكون راكب المواصلات وتقرب في اللحظة دي إنك تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وتقرب إنك تسبح سبح، لكن اجتهد في إنك تخفي يدك أو مسبحتك أثناء التسبيح عن جارك، واجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. لما تصحي الصباح وزوجك خرج من البيت والأولاد في المدارس، شيلي من موفور الأكل الموجود وديه لجارتك اللي عارفة إن هي وضعها تعبان وما عندها طريقة للأكل ده، وثبتيه كل يوم، يمكن في تشييعك ينزل الله عز وجل لك 70,000 ملك. لما كل ناس البيت يناموا أصحى وقوم بالراحة، اتوضأ وصلي ركعة بعيد عن أعين الناس في ركن ركين، وصلي إن شاء الله بفاتحة بس،
اجعلها هي السريرة اللي بينك وبين الله عز وجل. عسى الله عز وجل أن يجازيك كما جزى سعد بن معاذ. كثير من الناس بيستمتعوا بلذة ثناء الناس عليهم لما يشوفوهم بيعملوا خير، لكن في لذة تانية من نوع آخر، لذة لا يطعمها الله عز وجل إلا لمن أراد وجهه دون سواه. واسألوا من ذاق تلك اللذة، يدفع الوراول قدامه عشان يرتشف بس منها رشفه.

اسمع وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنبت، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت، لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله. ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عن ما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا؟ لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء، لكننا نرجو من الله يدخلنا الجنة لأننا لا نشرك به شيئا. نحن نفد إلى كريم خلق أبانا آدم في الجنة، كأنه يقول الله لنا أنا أوجدت أصلكم في الجنة ستعودون لها لا محالة، ولكن أنيبوا إلي. لهذا الله عز وجل قال ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله. فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك. نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة، وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس. كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا وتقول يا رب. جميل منك أنك كلما اعتراك ذنب تتذكر قوله تعالى إن الحسنات، ها يا رب ماذا؟ يذهبن السيئات، إذن فلتذهب السيئات. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. يا رسول الله وقعت في معصية لم أتق الله، زين، وأتبع السيئة الحسنة.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قداميه أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعاتبيها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين داخلة عليكي تصدمك بالخبر الأليم الوقت داك ما تفتكري إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما تزوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل، فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش بيه، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله

جرب أن تحب. حب، أحب، هي حب. دقيقة، نحن العرب شوهنا كلمة الحب إلا من رحم ربه. حب، حب نفسك، حب زوجتك، حب عيالك، حب سيارتك، حب بيتك، حب الشجرة التي تزرعها، حب العصفور الذي تربيه في المنزل. حب، جرب أن تحب، لا بأس. لهذا جرب أن تحب كل من يحيط بك، ستجد أنه سيبادلك الشعور. نحن هل جربنا أن نبادل الحب أم نبادل الكراهية؟ أصبحنا إذا جلسنا في مجلس، يا شيخ لا تتكلم عن فلان، لماذا؟ هذا يأخذ الكلام وكذا، فأبادله الكراهية مباشرة، لا شعوريا، رغم أني لم أتعامل معه. هكذا نحن، أنا أحبك وأكرهك لا بحسب تصرفك بل بحسب ما سمعت عنك. هكذا أصبحنا. إذن أنت مشاعرك يسيطر عليها الناس، ومن سيطر الناس على مشاعره سيسيطرون على عقله. لهذا قلت لك لا تدخل في أجواء الناس، اجعل مملكة نفسك أنت، أنت الذي تحكم. هذا أحب، هذا أكره، هذا أريد، هذا لا أريد، هذا كذا. لا تجعل الناس تتخذ القرار معك. لهذا نجد نحن نكره بحسب ما نسمع ونحب بحسب ما نسمع لا بحسب ما نخالط. فهل أنت هكذا؟ سل نفسك، جرب أن تحب، جرب حتى من يكرهك، جرب أن تحب. الكراهية سريعة الانتشار، الحب بطيء. الحب فيه عزة نفس، الحب به عزة نفس، لا يمشي مسرعا، يمشي مختالا متكبرا، يمشي بثقة. الكراهية سريعة، تسرع وتدخل من قلب لقلب إلى قلب حتى تنتشر. أما الحب بطيء، يحتاج لسنوات حتى ينمو. الكراهية تنمو بسرعة، ما تحتاج سنوات. لهذا أنت لا تحب أحد بحسب الكلام ولا تكره أحد بحسب الكلام. انظر لأفعاله، اجعل ميزان حبك ما ترى لا ما تسمع. ثم جرب الحب. نصيحة حتى مع ربك، كيف أحب أجرب الحب مع ربي؟ قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا يقول: ترى أنت تحبني قوي، أنت مؤمن؟ هي نعم أنا مؤمن يا شيخ. احلف، أقسم بالله مؤمن. إذن أنت تحب الله عز وجل كثيرا، قوي، أنت تحب ربك. شيخ إيه أحب ربي. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. هل فكرت بهذه الآية؟ أنت تحب الله، والذي يحب يرضى. أغناني أحبه، أفقرني أحبه، أعطاني أحبه، صيام أحبه، قيام أحبه، صلاة أحبه، أحبه. فلا أنت تحب؟ جرب أن تحب، حب نفسك. نصيحة، حب نفسك قبل أن تحب حتى الآخرين. نحن ربما أنت تحب كل من حولك إلا أنت، تجد إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لكن إذا أنت مرض قاومت، صح؟ إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لا تعال نخاف عليك، لكن لو أنت مرض قاومت ولا تريد أن تذهب للطبيب. حب نفسك، حب نفسك.

كثير من الناس بيفتكر إنه الدين عبارة عن نسك، إني أصلي وأصوم وأزكي ولو لقيت فرصة في حجة وعمرة أكون ما قصرتها. لا يا شيخ، أنت حياتك كلها دين. الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ربنا ما قال لعبادتي، قال ليعبدون، جابيها في صيغة المضارع، يعني إنك تكون عابد لله 24 ساعة في 24 ساعة. لما تيجي تلبس حذائك باليمين قبل الشمال أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى من الدين. لما تقلل موية الحنفية وانت بتتوضأ لأنك وصلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف في الماء يبقى من الدين. لما تلاقي قزازة مكسورة ولا حديدة واقعة في الأرض وتشيلها لا لشيء سوى إن الوراك اللي انت ما بتعرفه يمكن يجي وتأذى منه يبقى من الدين. لما تقبل يد أمك وأبوك كل يوم وتجعل ده ورد ثابت ليك يبقى من الدين. لما تكفل شباك مطبخك عشان جارتك الوضع بسيط ما تشم ريحة الأكل فتشتهيه وهي ما قادرة عليه يبقى من الدين. ويا سلام كمان لو تغرف ليها صحن يبقى من الدين. لما تطلب من الخادم بتاعك طلب وتقول له لو سمحت يبقى من الدين. ولما نفذ لك طلبك تقول له شكرا يبقى من الدين. لما تكونوا ثلاثة في مكان واحد ويجي واحد يميل ليك عشان يسرك بحديث فتبعد راسك وتقول له معليش عشان التالت ده ما يفتكر ان احنا بنتكلم عليه يبقى من الدين. لما يدخل زوجك البيت وشايل معاه نص كيلو موز قول له يا سلام الله يجزاك خير وربنا يخليك لينا كان نفسنا في الموز، وتحسسيه انه جايب كرتونة مانجا يبقى من الدين. لما تضرب الجرس قبل ما تخش بيتك مع ان المفتاح في يدك عشان ناس البيت يجهزوا لاستقبالك يبقى من الدين. لما تشتري في العيد لبسة للشغالة اللي عندك في البيت من نفس المحل اللي بتشتري منه لأولادك يبقى من الدين. لما تضيف لصاحب عذر أو كبير في السن عشان يقعد مكانك في المواصلات يبقى من الدين. لما يجيك سائل وانت ما عندك اللي تديه له فتبتسم له لأن الابتسامة صدقة وتقول له معليش أعفي لي يبقى من الدين. لما تكون شغال في السوق تجي واحدة تشتري منك فتبيع له وانت منزل عينك وغضي بصرك لأنك عارف انه لا يجوز يبقى من الدين. لما يحلف لك واحد ويقول لك والله ما عملته وانت عارف انه عمل لكن احتراما للقسم ولفظ الجلالة تقول له صدقتك يبقى من الدين. لما يستفزك واحد وقوم تجاهله وتقول له سلامة عشان تطبق قول الله عز وجل والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة يبقى من الدين. لما تسلم على أخوك وما ترفع يدك منه لغاية ما يرفع يده هو يبقى من الدين. لما تكون في موقف المواصلات والدنيا زحمة وما في عربات وتجي عربية فتؤثر الكرسي بتاعك لأختك الواقفة أو لأمك اللي ما قادرة تزاحم الناس يبقى من الدين. ولما تكون شغال في عملك ويجيك واحد فاكرك من الرخاصة ممكن يشتريهم بقرش ولا قرشين يرميهم لك تحت الملف عشان تمشي له المعاملة فترمي القروش والورق في وشه وقول له اشتري غيرنا يبقى من الدين. لما تتعامل في شغلك مع جلابته مرقعة وجيبه فاضي نفس الاحترام والتقدير اللي بتتعامل بيه مع الوجيه الفلاني لما يخش عليك تبقى زول ما هين تبقى من الدين. لما تضيق عليك الدنيا وأمورك تكون جايطة وتكون محتاج ومديون ويجي واحد يسألك ويقول لك أمورك كيف تقول له يا سلام أحسن خلق الله لأنك ما بتشتكي ربنا للعباد يبقى من الدين. لما تعدل في تقبيل أولادك وفي مساحة كلامهم معاك يبقى من الدين. لما تكون عيان وتمشي الدكتور وقبل ما تصف الروشتة تدخل يدك في جيبه وتصدق لأنك موقن بقول الرسول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقات يبقى من الدين. لما يجيك واحد في البيت وإنت ما داير تقابله وما تقول لي ولدك أمشي قول له أبوك ما في يبقى من الدين. ولما تدخل البيت وتقابل زوجتك ماسك البصلة في يد والسكينة في يد والطبيخ مالي وشها قول لها يا سلام أنت مالك الليلة حلوة كده يبقى

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أم من الحلال أم من الحرام. كثير من الناس تلقى الواحد منهم ما عنده مشكلة في أنه الأكل جايبه البيت والأولاد ده من حلال ولا من حرام. حلال حرام ما فارق كثير، المهم أنه يأكل أحسن أكل وأنه يعيش أحسن وضع وأنه يأمن مستقبل أولاده، وهو ما عارف أنه الجنيه بيدخله على بيته ده لو ما كان متأكد أنه حلال ولا حرام بيبقى سبب في هلاكهم مش تأمين مستقبلهم. أولادك وبناتك وزوجتك ديل استأمنوك على اللقمة اللي انت حتأكلها لهم دي تكون حلال، لأنك انت راعيهم، ولأنهم سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ولأنه قال ليك صلى الله عليه وسلم أنه قدمك دي لن تزول يوم القيامة حتى تسأل عن أربعة، واحدة منهم مالك ده جبته من وين وأنفقته وين. بتأكل أولادك من الحرام ليه يا شيخ؟ عايز تعيش كويس؟ عايز تأكل أحسن أكل وتشرب أحسن شراب والناس اللي حواليك ديل ما أحسن منك في حاجة؟ طيب اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدا منكم ليخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحدا منكم رزقه، لو حسيت إنك أقل من الناس ولا الدنيا ضاقت عليك، قال صلى الله عليه وسلم: فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصيته. ما بالحرام يا شيخ، القرشين اللي أخذتهم تحت الورق عشان تمشي به المعاملة ده جمر، ما تناولوا لأولادك ولا تدخلوا بيتك. اللي اداهم ليك ده أصلا استرخصك واشتراك، ربنا حيحاسبك عليه وإن كان جنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله عليه النار وحرم عليه الجنة. قام واحد قال له: وإن كان يسيرا يا رسول الله؟ تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ وإن كان قضيبا من أرك وإن كان مسواك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان عنده غلام، فدخل عليه يوم وهو يحمل طعام، فقام سيدنا أبو بكر الصديق أكل من هذا الطعام لقمة، فقام الغلام سأله قال له: أتدري ما هذا؟ فقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: وما هو؟ فقال له: تكهنت لأحد في الجاهلية بكهانة، وما كنت أحسن الكهانة فخدعته، فقابلني وأعطاني هذا الطعام. فأدخل أبا بكر يده في فمه فقاء كل ما في بطنه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، ثم عاود فأدخل يده في فمه، حتى أشفق عليه الناس، فقالوا: ستهلك يا خليفة رسول

خفف وما يخفف، ما تستغرب لما تشوف ابنك داخل عملية قدام عينك وتمشي تصلي ركعتين وتقول يا رب أشفيه وما يشفيه، ما تستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الزيك ده يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أولاد أخوك اللي أكلت حقهم في الميراث عشان 200 متر قطعة أرض، مبروك عليك يا شيخ. خدتوا لك كم تحت الظرف؟ 70 مليون؟ 100 مليون؟ مبروك عليك. بتحلف بالكذب عشان سمسرة ب2003 في العربية، مبروك عليك. مبروك عليك سخطه، مبروك عليك غضبه، مبروك عليك كدر وضيق تشوف دنيا قبل آخرة. خايف على أولادك من بكرة يا شيخ، وعايز تأمن لهم مستقبلهم، عايز تأكل كويس وتلبس أحسن لبس وتعيش مبسوط، قولك كلمتين ديل: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك.

0: غير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة، همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يبقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء، أبسط الأشياء تضحكنا. دلالة هذا يأتيك مقطع من طفل 15 ثانية بالإنستغرام تضحك عليه ربما ساعة، أبسط الأشياء تضحكنا. لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذا أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية.

0: نفسك إن صلح التعبير، لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك، نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها، لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت اليوم الذي يمر عليك. إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل، إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل، لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك. تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضلها عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك منك بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دي البشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة والزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى على الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن رئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، تدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دائما إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا تترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيبليها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيأ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

طب ايه اللي معاك دي؟ ولد صغير ما زادش عن 8 9 سنين. قال له ما اعرفش. قال له تديها لي؟ قال له لا. قال له طب هدي لك فلوس؟ قال له ما اعرفش يعني ايه فلوس. طب معاك ايه تاني تديهولي؟ قال لي معايا شوكولاته تاخدهم؟ قال له اديني الشوكولاته والبونبوني. راح مديله الشوكولاته والبونبوني اللي معاه. الراجل ده اللي هو اسمه يوكي اخد الحاجات دي، اخد الحجره دي، راح عنده في الفندق. عارفين عمل ايه؟ حللها 14 مره، كل مره مش مصدق عينيه. اكتشف انها اكبر ماسه موجوده. الماسه خام لما تتشكل وتتوضب تتباع بملايين من الدولارات. ان الولد الصغير ده كان في ايده الثروه مش عارف قيمتها، ماشي في الشارع لو كان عارف قيمتها كان هو وبيته واهله والحي ويمكن البلد كانوا بقوا فراحه، لكن ماسك دي فباعها عشان مش عارف قيمتها فباعها رخيصه. زي معظم الناس ماشيه في الشارع مش عارف قدراته لا محدوده، عشان كده بيبيع نفسه رخيص. بيبيع نفسه رخيص ازاي؟ للأفكار السلبية، للإحباطات من الماضي، للضياع في الحياة، للشكوى، للوم، للمقارنة، للنقد. عمال يقطع كلام الفارغ، فمش عارف قدراته لا محدودة. القوة، عارف القوة دي إن أنت تخيل روعتها، أكيد في حاجة جوه القوة دي. قعد يكسر يكسر يكسر، وبقى لي ساعتين كان وجها لوجه أمام التمثال الذهبي. عارف القصة دي تدل على إيه؟ زيك وزي جوانا روعة غير طبيعية، روعة معجزات ومعجزات، لكن متغطية بالطين، متغطية بالحاجات السلبية. أنا فاشل، أصل ماما، أصل بابا، أصل إخواتي، أصل ماما مش عارف عملت لي إيه، أصل ما عملونيش كويس. هو حد فينا اتعامل كويس وأنا مكتئب؟ معنى كده أنت مكتئب في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فكرة وفي كل طاقة وفي كل مادة هتتجنن. عشان كده لازم تحدد، ما تقولش أنا في حاجات مضايقاني في حياتي أفكر أحلها إزاي؟ لان هتتحدى هتتحل. دكتور رابرت شولر واحد من مدرسيني قال لك مفيش مشكله في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه، هتاخدك لافضل او هتاخدك لاسوء. يا توقف ده وتعمل ايه بالمشكله؟ مهم ان انت تعمل حاجه بالمشكله بدل المشكله تعمل فيك حاجه. عشان كده من اول النهارده تقول ان الله سبحانه وتعالى اداني قدرات لا محدوده، استخدمها بقى. مش ادالك الاسباب، مش ادالك القدرات، انزل بعد كده انت ادرس، فتش، دور، ابحث على شغل، دور، ابدا اي حاجه، اعمل اي حاجه. خليك عارف حتى لو سنك كبر وحصلك اي حاجه، ممكن تحصل، حصلك اي حاجه في الشغل، هتبص تلاقي في حاجات كتير ممكن تحصل لنا، تحديات الحياه. ما تخليش تحدي تحدي الحياه توقفك في مكانك وتقعد تشتكي وتنسى انت من نشاطات الحياه. فاعرف بالظبط قدراتك اللا محدوده عند الله سبحانه وتعالى اللي اديها لك بدون حدود. فما تاخدش دور في الكتاب. فمن اول النهارده افتكر ولا انت طولك ولا وزنك ولا عرضك ولا اسم العيله ولا العنوان اللي انت اديته لنفسك انا فاشل، ولا اداهولك الناس وخليك تصدقه مع الوقت. انت مش دول. طب انت مين؟ انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي مخك في 150 مليار خليه عقليه، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، انت روعات في روعات في روعات فوق. نظف التراب اللي عليه زي ما عمل الصيني ونظف التراب وطلع الذهب اللي جواه، زي ما الولد الصغير اللي كان ماسك الماسه لو عرف قيمتها اصبح مالتي مليونير اكتر من مره. فانت جواك جوهره، جواك مارد عاوز يصحى. نظف معايا التراب وورينا روعتك، وعيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش اولا بحبك لله سبحانه، عيش بالتطبع باخلاق الرسول عليه الصلاه والسلام، عيش بالكفاح بالفعل، وطالما بدين بالالتزام والصبر وبالحب

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضل عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دي البشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إن إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منهم لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة والزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لمرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال: لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، تدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دائما إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا تترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وإنتي ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيبليها من نفس المحل اللي بتجيبوا منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيأ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

سؤالي للعالم، لكل إنسان في العالم، لكل إنسان بينعم بحريته، ليش إحنا بنتحاصر؟ يعني شو عملنا؟ شو ذنب شعب كامل يتحاصر داخل حدود ضيقة لأسباب هو مش عارفها؟ يعني تهيألي إحنا ما عملنا إشي لنتحاصر عليه أو ننحبس عليه.

اسمع وانتبه، وأريد منك اليوم أن تركز معي قليلا. بداية، ما يوجد عندنا شيء أو رجل أو امرأة تحت جناح معصوم أو لا يذنب. من قال أني أنا لا أذنب فقد أعطى لنفسه عصمة لم يأخذها الأنبياء. فكلنا يعترينا النقص، فلا ترجو الكمال من أحد ولا من أحد. لكن هل إذا أذنبت، شربت خمرا، وقعت في الزنا، فعلت أي ذنب، هل أتقوقع على نفسي وأقول خلاص أنا مذنب؟ أعجبني قول ابن كثير رحمه الله. ابن كثير لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قتل 100 نفس، أسألك بالله، أنت قتلت نفسا واحدة؟ تقول لا الحمد لله. ربما يا شيخ فعلت الموبقات، فعلت لكن لم أقتل نفسا. هذا الرجل قتل 100 نفس. ابن كثير لما ذكر الرجل الذي قتل 100 نفس، انتهى حديث ابن كثير رحمه الله. ثم قال ابن كثير وهذا الرجل، اسمع، يقول ابن كثير وهذا الرجل من بني إسرائيل وأمة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالرحمة من هذا الرجل. لهذا لا تبتئس وإن أصبت الذنب، اجعل من نفسك بيرق، واجعل من نفسك أن هذا الذنب ما هو إلا دوافع. تعلم ما مشكلتنا نحن؟ تعلم ما مشكلتنا؟ دائما نتحدث عن ما بعد الموت ولا نتحدث عن قبل الموت. دائما نتحدث عن الحياة، حياة الآخرة، ولا نتحدث عن حياة الدنيا، رغم أني لن أصل لجنة الآخرة حتى أمشي في جنة الدنيا. لهذا دائما نتحدث قبر، موت، محشر، جهنم، جنة. وأين نحن من قوله تعالى، أين نحن من قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها؟ أين نحن من قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا. لماذا لا نحيا؟ لماذا لا نتكلم عن الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة طالما أني مؤمن سأذنب، لكن هل أغلق على نفسي الباب؟ هل أقول لا؟ يوم القيامة نحن سنرد إلى كريم رغم الذنوب، أنا أقولها، رغم الذنوب التي بلغت فينا عنان السماء، لكننا نرجو من الله يدخلنا الجنة لأننا لا نشرك به شيئا. نحن نفد إلى كريم خلق أبانا آدم في الجنة، كأنه يقول الله لنا أنا أوجدت أصلكم في الجنة ستعودون لها لا محالة، ولكن أنيبوا إلي. لهذا الله عز وجل قال ففروا إلى الله، لم يقل ففروا من الله. فلهذا إياك أن تجعل الذنب حجر عثرة بينك وبين الله. كلنا نذنب، كلنا نذنب. اجعل قاعدة في نفسك قوة الصلة مع الله، يعني يا رب أنا صح أذنبت، يا رب أنا فعلت كذا، لكن هذا لا يمنع أني أحبك. لا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر إنه يحب الله ورسوله، أنا أذنبت لكن يا رب لا يمنع أني أحبك، نفسي غلبت علي، أنت خلقتنا يا رب وجعلت بنا الشهوة، وأتوب إليك وفتحت لنا باب التوبة. لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا، من يغفر لنا؟ لو أنا وأنت لم يغفر الله لنا ولم يجتبينا بالرحمة، من هذا الذي يغفر لنا؟ فلماذا لا؟ نحن فينا شقاوة، نحن فينا شقاوة، نحب الذنب ونذنب، ولكننا نرجع لمن خلقنا، نقول يا رب عفوك ثم يعفو عنا، ثم نعود ثم نرجع يا رب عفوك ثم يعفو ثم نعود. الله عز وجل هكذا هو. لهذا لا تيأس، لا أريد منك أن تيأس، كلنا يذنب وكلنا سيبقى يذنب رغم أنفي وأنفك، لكن جميل منك أن ترجع للوراء قليلا هكذا وتقول يا رب. جميل منك أنك كلما اعتراك ذنب تتذكر قوله تعالى إن الحسنات، ها يا رب ماذا؟ يذهبن السيئات، إذن فلتذهب السيئات. أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، يا رسول الله وقعت في معصية لم أتق الله، زين، وأتبع السيئة الحسنة كم

كتير من الناس تلقى الواحد منهم يصحى من النوم بعد الفجر بثلاث أربع ساعات، أول حاجة يعملها يدور على الموبايل عشان يعرف فلان ولا فلانة كان بيتكلم معاه لغاية الساعة ثلاثة صباحا دي ونام وخلاها ردت عليه وقالت له شنو. يتململ في السرير نص ساعة ويفطر ويطلع الشارع والإمبسري في أضانه كم غنية الفلانة على كم غنية العلانة لغاية ما يصل محل البلياردو عشان يلعب ثلاثة أربع أيام ويضيع بها وقت لغاية ما الشمس تبرد شوية، وبعد كده على شارع النيل والفرشة تتفرش والكوتشينة تدور ومنها الواحد يتفرج على الماشية والجاية، وبعد كده المسجل يدور على أعلى صوت شباب الواحد منهم يقود جيش شنب ومالي وشه تلقيه يترقص ويتمايل زيه وزي لغاية ما الشمس تقرب تطلع ويرجع صاحبنا البيت، لا ظهر ولا عصر لا قدم ولا غير ولا طور. الشخص اللي بيعيش بالطريقة دي ما بيكون عارف قيمة الثواني اللي بتضيع من عمره ثانية ثانية، هو ما مستشعر الفرصة اللي ربنا اداها ليه وحرم منها ناس كتير. جارك المات وعمره 18 ولا 20 سنة ده كان مأمل بكرة أن يكمل جامعة ويشتغل. جارتك اللي توفت قبل عرسها بيومين برضو كانت مأملة في بيت وأولاد. الناس دي فرصتهم انتهت، انت فرصتك لسه ما انتهت دي مقضيها وين يا شيخ؟ ده اللي ربنا خلقك عشانه؟ دي وظيفتك اللي جاي تقضيها في الدنيا؟ انت بتعيش مرة واحدة بس يا شيخ، مرة واحدة. دي زواتك اللي انت شايلها معاك، رقيص وبلياردو وبنات ونسة وأفلام وأغاني، دي حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليك حتتسأل يوم القيامة عن أربع، منهم شبابك ده قضيت وين؟ عن شبابه فيما أفنى. تلقى الواحدة ترجع من الجامعة أول حاجة تعملها تجري جري على التلفزيون عشان حلقة المسلسل ما تفوتها، دي الحلقة رقم 30 ولسه باقي لنا 140 حلقة، وبعد كده تحضر الإعادة بالليل وإعادة بكرة الصباح، وبعد ده نص ساعة ونسة مع صحباتها في الحلقة نفسها زعلها وخصبها وهجرها، وبعد ده تغير المحطة عشان نتابع برنامج التصويت لأنه لازم الليل نعرف إحنا هنصوت لمنو. جمال صوت أحلى من جميلة، لا جميلة صوت أحلى من جمال، أنت صوت لجمال وأنا بصوت لجميلة بس سريع عشان نلحق فيلم الساعة 9 لأنه كان نازل في التوب 10 وينتهي الفيلم الساعة 12 ويا سلام وإحنا راجعين كمان على السرير نقزقز بستة سبع أغاني ننام عليها. دي فرصتك اللي ربنا اداها لك، ده اللي حقيقي تتفرج عليه يوم العرض ومستني أن يجيكي. واحد من التابعين كان ماشي في الطريق قام لي قال لهم شباب بيضيعوا زمنهم، فقام قال لهم يا ليت لو أن الأوقات تشترى لاشتريت منكم أوقاتكم. إحنا بنتفنن كيف نضيع أعظم فرصة ربنا اداها لنا، فرصة أن لسه عندنا شهيق وزفير ولسه ما قبضت أرواحنا الآن. الحسن البصري رحمه الله يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك وأنت لا تعلم. فاعمل فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. عشان كده ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت فيه الشمس واقترب فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي.

0: مع أيوة إف إم.
1: Thank you.

أساسيات الحياة أنت تملكها، أساسيات العيش أنت تملكها، الروح معك، العمر معك، الرزق ضمينه الله لك، الأرض لك، السماء لك، الشمس لك، القمر لك، كل ما في الوجود لك وسخر لك، فقل الحمد لله. لهذا متى ما صنعنا السعادة مع أنفسنا هنا سنشعر بلذة الحياة، هنا فقط سنقف ونقول نعم الحياة جميلة ورائعة، الحياة لا تجعل لها موطن قدم للبؤساء ولا للتعيس ولا لمن يرى دائما لنصف الكوب المتشائم. الحياة تحتاج مقاومة، تحتاج قوة، تحتاج عزيمة. حتى أستطيع أمشي في دروب الحياة لابد أن أملك قوة على هذه الدروب. سألاقي الشوكة والحفر والجبال وسألاقي الهوام في طريق الدنيا، لكن الله يحب منك أن تكون قويا، تصبر، عندك أسس الحياة، لا تنظر على أن الدنيا ستأتي لك على طبق من ذهب، مستحيل، لا لي ولا لك ولا لغيري. كل من تراه الآن الدنيا عنده بعد تعب ومشقة، وحينما كبر جاءته الدنيا، وحينما كبر. إذا أنت لم تعش شبابك متى ستحيا؟ إذا لم تعش جمال الدنيا في شبابك أخبرني بالله متى ستحيا؟ متى؟ نحن علتنا نقضي الأعمار، نجمع المال هنا وهناك، وربما لا نكترث حلال أو حرام، فلما نكبر نضع هذه الأموال ما بين أدوية وعناية وما بين مقويات للدم والجسد والعقل، أضعنا الشباب. حياتك الآن في شبابك إذا لم تغتنمها لم تعرف معنى الحياة، عش حياتك. الإسلام لا يمنعك عن الحياة، بالعكس الإسلام معك، عيش الحياة بشرط ابعد عن الحرام، عيش الحياة يا رب. هي نعم الإسلام عيش الحياة لكن ابتعد عن الحرام. ما منعتك عن الحياة؟ عيش، شو تريد؟ مال؟ أوكي، طرق مشروعة. حريم؟ ايه سير تزوج، طرق مشروعة. ماذا تريد؟ ها سيارة؟ او ما عندي، طرق مشروعة. تريد تتملك بيت؟ ايه ما عندي، طريق مشروع. لكن لا هو على الحرام، ابتعد عن الحرام، هذا هو الإسلام. فلا تعقد حياتك، لا يريد الإسلام أن تجلس في زاوية مظلمة وتبكي على ما أسرفت وأذنبت، لا، استغفر وتوب إلى الله واعزم على البدء من جديد وانطلاقة جديدة لحياة جديدة مع توبة وإنابة لله. التوبة هي عملية تصحيح لمسارك، عملية تصحيح لمسارك، وأوبة وتوبة ورجوع لخالقك، هذه التوبة. فلا تجعل نفسك كأنك من حصب جهنم لمجرد ذنب قد اجتاحك.

بمجرد ذنب قد ألم بك، بل بالعكس جاء كما قيل أن إبليس أحيانا يوسوس للعبد حتى يذنب فيتوب العبد، فيتمنى إبليس لو أنه لم يوسوس له، لأنه يستقيم العبد. ربما إبليس سوي سوي سوي اعمل كذا الحياة حلوة، يذنب بعدين يقول ليش أذنبت، أتوب إلى الله، فيندم إبليس يقول ليتني ما وقعت في الذنب، رجع لربه زيادة. هكذا انظر دائما لجمال الحياة، أنت تصنع يا سيدي السعادة، أنت تصنع الجمال، أنت تصنع التفاؤل، لا تحتاج لمحاضرات ولا لدروس للتفاؤل والسعادة. ربما كلمة منك تسعد المنزل، ربما بحركة بسيطة أن تختبئ وراء الستارة ويجعل أبناؤك يبحثون عنك، ربما تأتي تقبل رأس أمك تصنع السعادة، تشتري وردة لزوجتك أو لأمك تصنع السعادة، تشتري لعبة لابنك تصنع، أنت تصنع السعادة يا سيدي، أنت تصنعها، حاول جرب استعن بالله، والله لا يضيعك إذا كان أنت نيتك أن تسعد من حولك، الله سيسعدك زيادة. إذا كان العبد يريد أن يكون غنيا ليسعد الناس يغنيه الله، فكيف من يريد أن يكون سعيدا ليسعد الناس، سيسعدك الله. لكن ابدأ وحاول واعلم أن الله عز وجل شانه لن يضيعك.

ربنا عز وجل لما خلقنا كبشر خلقنا مختلفين، ألوان مختلفة وسحنات مختلفة ومن قبائل مختلفة، لكن الله عز وجل بيّن إنه في غرض واحد فقط، واحد فقط من التنوع ده. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا دي ما التعارف بتاع قلت الخير، ولا عشان ناس فلان يتعرف على ناس علان. لتعارفوا أي ليعرف فلان من فلان فقط، عشان يعرفوا محمد البريطاني من محمد السوداني، وفاطمة الكردفانية من فاطمة الجعلية، وإنه اللي قال الكلام ده سليمان ود النوبة ما سليمان ود الجزيرة. بس عدا ذلك ما بيترتب أي أحكام شرعية على التنوع ده، يعني ما في حق يحق ليك كونه أنا وإنت مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تاخده أنت ود الأوروبية وما أخده أنا ود الأفريقية. ما في مكرمة في دين محمد صلى الله عليه وسلم لصاحب سحنة بيضاء على صاحب سحنة سوداء، ولا ود الشمالية على ود الجنوبية، ولا صاحب نسب على من لا نسب له، ولا لغني على فقير. لأن الخلق كله من الله، المخلوق أسود ده من الله يا شيخ، والمخلوق أبيض برضه من الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرق لا فرق لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أحمر إلا بالتقوى. التمييز الوحيد الممكن تتميز به عني أتميز به عنك هو الحراك للدين بس. عشان كده الله عز وجل تبارك اسمه بعد ما بيّن لنا تنوعنا وشعوبيتنا وقبائلنا بيّن إن المكرمة وين، فقال تبارك اسمه: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم وإن كان أسودكم لونا، أكرمكم وإن كان أرذلكم مكانا، وإن كان أفقركم، وإن كان ذو نسب أو لا نسب له، أكرمكم وإن كان أفطسكم أنفا، وإن كان ابن بغي أو كان ابن غني، أكرمكم بالتقوى لله عز وجل. تستغرب لما تلاقي بعض الناس تتجاوز بعض الحدود اللي ربنا أمر بها، بل بقت ترتب أحكام على قبيلتي وقبيلتك وجنسيتي وجنسيتك وجوازي وجوازك. تلقى بعض الناس يقول لك: احنا ما بندي بيتنا لفلان. ليه ان شاء الله؟ يقول لك: لانه من قبيلة كذا، ولا جنسيته كذا، ولا لونه كذا. الله عز وجل امر نبيه ان يبلغك: من جاءكم ترضون دينه وخلقه، ما قال لك ثالث، قال دين وخلق، قال فزوجوه بفاء امر الا تفعلوا. لو رفضتوا لسبب ثالث غير الاثنين ديل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن في ناس حدود ربنا ما عجبتهم وأوامره ما كفتهم، وأبو إلا يكونوا أهل فتنة وفساد في الأرض. يرفض شخص لا على دينه ولا عشان أخلاقه، عشان قبيلته وإن كان أتقى أهل زمانه، يقول لك عنده عرق. عنده عرق؟ والعرق ربنا خلقه ليه وده وما خلقه ليك وين مكانه؟ لما تجيب قدام ربنا بعدين ويسألك: رفضت فلان ليه؟ أبقى بعدين قول عرق. بالمناسبة حديث العرق دساس لا يصح على النبي صلى الله عليه وسلم. تستغرب لما تلاقي واحد بيتباهى وبيفتخر بنسب وقبيلته وكأنه ما هو اللي اختار قبيلتك اللي بتتباهى بيها ونسبك الفرحان بيه، وده انت ما بتملك فيه شهيق ولا زفير، عشان ما تحوم مستخلق الله وقول أنا أشرفكم مكانة وعزة. الشخص اللي بيعيب وبينتقص من الشخص اللي قدامه بقبيلته او جنسيته هو ما عارف جرأته دي واصله وين مع الله عز وجل. لانك لما بتعيب بقبيلته انما تعيب اختيار الله له، لما بتعيب بجنسيته بتعيب بما قسمه الله عز وجل له. وللاسف بقينا نتفنن في انه كيف نتجرأ على اوامر الله عز وجل بالنكت اللي بنحكيها، واحد شايقي، واحد جعلي، واحد دنقلاوي، كل نكته تلقاها ملوثه. حتحاسب يا شيخ، النكاد غير الغبن والشحناء ما بتعمل حاجة، والله عز وجل قال ليك: لا يسخر قوم من قوم.
واحنا ما ناقصين.

كثير من الأحيان بتصطدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضلها عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك منك بني آدمة، كما أنا كنت تشحتي في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دي البشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة والزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى على الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب. إحنا بنتكلم عن الرئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لنرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدامهم، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة، قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال، لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، تدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايماً إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا تترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيبليها من نفس المحل اللي بتجيبه منه لأولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيأ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

0: تغير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة، همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يبقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟

0: ومساعة. أبسط الأشياء تضحكنا، لكن نحن للأسف نربط السعادة بالأشياء، السيارة الفارهة، المنزل الكذا. فماذا حققت لنفسك من السعادة؟ سعادة جميلة أن مثلا تحمل حقيبتك على ظهرك، تقوم إلى العالم، تأخذ إجازة تجد فيها نفسك، تسافر هنا وهناك، تخالط الناس، ترى خلق الله سبحانه وتعالى، تتأمل في نفسك، تتفرغ لنفسك، تعش مملكة نفسك. تعيش ماذا؟ مملكة نفسك. السعادة لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها، حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدأ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم. لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك، نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت اليوم الذي يمر عليك. إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل. إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك. تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

تلقى الواحد يمشي يخطب له واحده تقول له بس معلش ما عايزين تلفونات بعد المغرب عشان احنا لسه مخطوبين وكده. اقول لها جدا. وبعدين واحنا مرجين لازم يكون معايا محمد اخوي. اقول لها حباب محمد. ويقوم اخونا يقرر انه يزوره في الجامعه يوم. يلقاه واقفه بتسلم على هاني ووائل بالكتف. يقول لها دي بتعرفوهم من وين عشان تسلم عليهم كده؟ تقول لك وائل. وائل ده زي اخوي. يمشي معايا شويه يقابل الاستاذ يسلم عليها زي السلام بتاع وائل. يقول لها ده منو كمان؟ ده يقول له استاذ فلان ده زي ابوي. يقول لها ده زي اخوكي وده زي ابوكي. انا بس المغضوب عليهم العرس ده خلينا اديني واحد زي اخوك. ما في حاجه عندنا في الدين اسمها زي اخوي. يا اخوك يا ما اخوك. ده بيحل ليكي وده ما بيحل ليكي. ده اسمه محرم وده اسمه اجنبي. ده ممكن تسلم عليه وده ما ممكن تسلم عليه. ده بينفع انك تنزلي طرحتك قدامه وده ما بينفع انك تطلعي شعر قدامه. ربنا عز وجل قال لك انه في حدود في التعامل مع الناس اللي حواليك. الشغله ما سوق، الدار يخش يخش والدار يقعد يقعد. وبعد ما الله عز وجل بين لك الحدود دي قال لك ما تتخطيها. قال عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها. لكن تستعجب لما تلاقي واحدة ربنا أكرمها بالالتزام وعدم المصافحة وتجي أمها من هناك تناديها تقول لها ده ود عم أبوك في الحزب عمك سلم عليه. عمك ده أخو أبوك ود عم أبوك ده ما عمك. وخالك ده أخو أمك ود خالت أمك ده ما خالك. شفت المفاجأة دي؟ ولا تجي تقول لها تعال سلم على أهلك ديل لأنه أهل أبوك ديل بيزعلوا. بنتك اللي بتقول لها سلم عليه لما جي في قدام ربنا بعدين ويسألك أنت أمرتيها بالمعصية ليه وأنت عارفة أنه الكلام ده لا يجوز، أبقي بعدين قول لها أنه كان في الحزب عمة. أهل أبوك الشايلة هم زعلهم في الدنيا ديل حيفروا منك يوم القيامة. عشان كده ربنا عز وجل قال لك ما تشيلي هم في الدنيا دي أكبر من أنه أنا أكون راضي عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عليه الناس، ومن التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. يجي السؤال، الكلام اللي احنا بنقوله ده ما تقوله للأولاد، بتقوله للبنات بس ليه؟ ما الأوامر دي عامة. نعم الأوامر دي فعلا عامة، لكن وجهنا الكلام ده للبنات لأن الولد ما بيتجرأ ما لم يلقى فرجة في البيت، وإنه ما ممكن يخش من الباب ما لم يلقاه مفتوح، ولأنه في نوعية بتاعت شباب أحب ما عندهم إنه يلقى فيكي فرجة. صدقيني يا غالية سور البيت لما يكون قصير الكل حيتجرأ ويخش، وساعتها حيبقى أرخص بيت في الحي. وساعة الشراء الجد ما حيشتروه، حيمشي يشوف البيوت السورة أصلا عالي. الوردة اللي بيشموها كتار عبيرة بتفقد، وساق الزهري إن كثر مساسه ذبل.

0: تغير حياتك.
1: الحياة معركة، الكل يتنافس، منا من يتنافس بشرف ومنا من يتنافس بلا شرف، منا من ينافس بالعمل يجتهد يريد أن يثبت أنه موجود فيعمل، وهناك من ينافس بالنفاق. فإذا هي عملية صراع حتى في الدنيا ومعركة. نحن نتعب في الحياة ترى، وأنت تتعب. أنت تعال للطالب الجامعة همه أن يتخرج من الجامعة، بعد الجامعة ينال وظيفة، بعد الوظيفة أن يرقى راتبا ثم منصبا ثم يتزوج ثم أبناء ثم يبني بيتا ثم يشتري سيارة. حياتك تعب، حياتك تعب. نحن دائما نبصر، لا نبصر أنفسنا، لا ننظر للمرأة. نحن دائما حتى أهدافنا تتعلق لغيرنا. سأبني بيت لماذا؟ لأبنائي. هدفك تعلق لغيرك. من منا فكر بأن يشعل بذرة سعادة لنفسه؟ من فكر أن ينظر في المرآة يقول أنا ماذا حققت لنفسي؟ تخرج من الدوام السابعة، تذهب للوظيفة، تحلل راتبك، ترجع تأكل طعام الإفطار، ثم ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ ماذا حققت لنفسك من السعادة؟ السعادة ليست أن تملك مالا أو أن تملك سيارة أو منزل أو كذا. السعادة تأتيك من أبسط الأشياء. يعني أحيانا نحن نضع السعادة مقابل الغنى، وربما يضحكنا أبسط الأشياء. أبسط

0: لا تولد بل تجهض. السعادة لا تولد بل تتعرض لعملية إجهاض حتى تراها. حتى ماذا؟ تراها. لهذا أعظم سعادة تبتدئ من الداخل. إذا أنت كنت مطمئن من الداخل الأمور سهلة وطيبة، حتى لو كنت عاجزا أو كسولا أو مريضا أو بك شلل أو إلى النهاية، طالما أنت من الداخل مطمئن العالم كله بين يديك. إذن أنت إذا أردت أن تعيش سعيدا ابتدئ بنفسك. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أعوذ بك من الهم، لا تجعل الهم يسيطر عليك. لا يريد منك الإسلام أن تتقوقع على نفسك وتغلق على نفسك كل الأبواب ثم تقول أنا مهزوم. أنت لست مهزوم، أنت دولة، أنت دولة، أنت ملك لجمهورية نفسك إن صلح التعبير. لكن أنت لا تعلم مواطن القوة بك، لا تعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بل تستطيع، بل تستطيع، يزرع الثقة في نفوس الصحابة. السهم لولا الرجوع خطوة للوراء لما انطلق للأمام. هكذا الحياة. هذه المسألة الأولى لمسألة الطمأنينة، أن لا أحرق قلبي. ثم الخطوة الثانية حينما تصل لهذه المرحلة الطمأنينة، الزمان غير مرتبط بمشاعري، الزمان غير مرتبط بمشاعري. فالشمس لا تأبه إن كنت أنا اليوم أبكي فتتعجل للمغيب حتى أنسى، والشمس أيضا لا تأبه إن كنت أنا اليوم سعيدا وأبتسم فتحبس نفسها في السماء وفي كبد السماء حتى يزداد يومي سعادة. اسمع، كل شيء يحيط بك يجري، الأرض بك تجري، تدور حول نفسها وحول الشمس، مجرة التبانة بأسرها تجري بك، نحن في عالم يجري، والعالم الذي يجري لن تستطيع أن تواكبه إن جلست، لن تستطيع أن تواكب العالم إذا تقوقعت على نفسك. الشمس تحب من يراها ولا تكترث بمن يحجب نوره عنها. لهذا حتى أحيا مطمئنا لا أكترث إن خرجت وطلعت الشمس أو غربت، إنما يجب علي أن أكترث ماذا أنجزت اليوم الذي يمر عليك. إن كان كالأمس أنت إنسان فاشل، إذا مر عليك اليوم كأمس أنت إنسان فاشل. لابد لك من كل يوم أن تتقدم خطوة، اجعل هذه الخطوة تتقدم لك لسعادتك. تأمل في نفسك وانظر لنفسك بالمرآة.
1: غير حياتك.
2: رمضانكم يحلى مع أيوة FM.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا استأمنك وخلاك راعي على ابنك اللي بيكبر كل يوم وهو شايفك ماسك سيارتك قدامه بيلعب في علبة سجايرك من هو صغير، ولما يكبر شوية ترسي الدكان عشان يجيب لك علبتين ثلاثة لغاية ما يجيبها لك في يوم ناقصة، وتقوم يا راعي يا مستأمن تقول له أشرب قدامي أحسن مما تشرب وراي، وتتقاسم معاه بكرة العلبة لغاية ما يخش عليك بكرة محشش ومخدر يسرق من جيبك عشان يجيب حق البلا اللي انت علمته له. تجي في الأخير تقول له المشكلة في أصحابه هم اللي خربوه، وانت نسيت ان المشكلة كانت فيك لما خنت الأمانة اللي اداها ليك ربنا، ونسيت برضه انه حيشتكيك لله يوم تفير منه ويفير منك. ربنا استأمنك وخلاك راعي على بنتك اللي بتكبر كل يوم وهي شايفاك انك بتضربيها لان هي نامت وما عملت واجب المدرسة، لكن ما شافتك مرة وانت بتعاتبيها مجرد عتاب لانها ما صلت الخمس صلوات، لغاية ما يبقى ربنا آخر حاجة في حياتها وتبقى كلمة حرام ما بتحرك فيها ساكن، لأنها شافت إن ربنا ما موجود في حياتك وانت طالعة من البيت لابسة الخفيف والضيق متعطرة ومزين للرجال زي زينتك لراجلك ده لو ما راقصتين في نص العرس، وبدل ما تسمع منك الله قال والرسول قال سمعت وتعلمت منك يا جماعة ما تضيقوا عليها خليها تعيش، فثبتت منهج لحياتها ترجع نص الليل لأنها كانت مع شلتها في شارع النيل لأنها عايزة تعيش، تخرج مع فلان اللي لقاها فرصة في واحدة دايرة تعيش، وتجيكي بعدين داخلة عليكي تصدمك بالخبر الأليم. الوقت داك ما تفتكري إن هي ضاعت منك، انت ضيعتيها من وقت ما نسيتيها الله وحفظتيها إن هي لازم تعيش. ربنا استأمنك وجعلك راعي على زوجتك اللي بعد ما زوجتها بشهرين سافرت وسبتها، أقصد سافرت ورميتها، لغاية ما يرسل لك رسالة يقول لك زوجتك حامل، وكل اللي عليك تعمله في الوقت ده إنك ترسل لها حق العملية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماشي في الطريق فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا حبيب أداعبه، فذهب إلى أمنا حفصة ابنته رضي الله عنها وأرضاها فقال كم تصبر المرأة على الرجل، فاستحت أمنا حفصة رضي الله عنها وأرضاها وأخفضت رأسها ثم أشارت بيدها ثلاث وأربع ما أكثر من ثلاثة ولا أربع شهور، فأمر بفرمان يصدر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بأن لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر. ربنا استأمنك على جسدك اللي انت عايش بيه، ده ما ملكك، ده ملك لله عز وجل، ولأنه ملك لله أمرك صاحب هذا الملك إنك تحافظ عليه. المخدرات اللي انت قاعد تشربها وبتهلك بيها في جسدك دي انت بتهلك في النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها ناس كتير. امشي شارع الحوادث عشان تعرف قيمة النعمة اللي ربنا اداها ليك، حرم منها المقطع والماشي على كرسي والما قادر يفارق أنبوبة الأكسجين. صحتك اللي ربنا منعم عليك بها دي لو ما عايزها يا شيخ قريب حيزيلها منك. قبل ما تبلع البرشامة دي تذكر إنه ربنا اداك فرصة في الحياة عشان تعبده، واداك نعمة الصحة دي عشان يعينك على عبادته. لا انت عبدته ولا انت حافظت على النعمة اللي اداها ليك، وبكرة هتقابله وحيسألك عن الاثنين.

لا تطل في النوم، لا تطل في النوم، فالصبح أتاك، أدرك القمة، أسرع في خطاك. إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك. قد يمر الوقت في النوم ويمضي، وترى الكل نجوما ما عداك، وترى الكل على الدرب بناتا، وترى نفسك في بئر الهلاك. فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فعلى الأوطان يأتي من علاك. يقولون ترك التواني وآية الخذلان مصاحبة الأماني. من أين يأتي العجز الرئيسي؟ من يأتي العجز الرئيسي من أن الإنسان يعيش في الآمال، يتمنى ويتمنى ولا يعمل شيئا. ذلك مما تعلمته في الغرب، كلمة جميلة، يقولون لي think long term act short term، فكر بالمدى البعيد، احلم، اطمح، لكن نفذ على المدى القصير. في بعض الناس ينفذ على المدى القصير، مشغول على المدى القصير لكن ما يعرف وين رايح. وفي بعض الناس يفكر بالآمال والطموح والأماني سواء له أو لأمته لكن ما في أعمال. في الحالتين هذا خذلان وهذا عجز. أصحاب العزيمة عندهم خطط على المدى البعيد وعندهم تنفيذ على المدى القصير. وفي بعض الناس يعني طموحهم هكذا، يعني إما الأعلى أو لا شيء. وقيل من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. من العجز بعض الناس لما يفشل يقول والله قضاء وقدر، والله يعني الله كتب لي هذا. هذا عجز، هذا فشل، لا ترميها على المقادير. أنت ما تدري ماذا كتب الله لك. القدر هذا يأتي بأمور، منها عملك، هل عملت ولا ما تعمل. فهذه من الأشياء التي يعتذر بها الناس، يعتذرون أنا مسير، القضاء وقدر، خلونا من هذا الكلام، اعمل اعمل وشوف النتائج. ولذلك يقولون الخيبة نتيجة مقدمتين، مقدمتين للخيبة، الكسل والفشل، وثمرة شجرتين، الضجر والملل. اللي عايش بملل وضجر ودائما يتأفف ودائما يشتكي ولا يعمل شيء، هذا عجز كامل، عجز كامل. لا تعيشوا هذه الحياة، عيشوا بطموح، عيشوا بآمال، وعيشوا بعمل، ولا تعيشوا في التأفف والضجر. أتعجب من الذين عندهم ضعف في الهمة، ضعف في العزيمة. أتعجب من الذين يميلون إلى الدعاء والراحة والكسل والملهيات والخمول. أتعجب من الذين يضيعون الوقت. أتعجب، ما مر علي يوم إلا وأنا أتمنى لو كان فيه ساعات أكثر. ما مر علي يوم إلا وأنا عندي أعمال أكثر من 24 ساعة. أتعجب من هذا، هؤلاء الذين يعيشون حياة الخمول والكسل. أتعجب لماذا يعيش الناس هذه المعيشة. نظرت وتأملت فيما قال العلماء، ونظرت وتأملت فيما علمتني الحياة، لماذا يعجز الناس، لماذا يخملون. طبعا أسباب كثيرة. السبب الأول فيها عندي هو ضعف التربية، ضعف التوجيه. هؤلاء الذين ما تربوا على عزيمة، ما تربوا على همة، ما تربوا على عمل، ما تربوا على هدف، هذا التربية. واسمعوني، أثبتت الدراسات الحديثة اليوم أن هذه المسألة تغرس في الإنسان في العمر ما بين 2 إلى 6 سنوات. السبب الثاني طبعا لضعف العزيمة والخور هو حب الدنيا وملهيات الدنيا وشهوات الدنيا. هذا ضعف. في طبعا في بعض الشباب هم بس البنات ولا المعاكسات، ولا واحدة همها بس أن تظهر بالمظهر الجميل، ولا هذا الانشغال بالدنيا الشديد. خذوا من الدنيا لكن لا تبالغوا في الدنيا. فهذه المبالغة في الدنيا والعيش في الدنيا يعني سامحوني على الكلمة، انحطاط أحيانا بسبب الدنيا. هذا يعني أنا أرى بعض الشباب في الأسواق، يعني ما هذا،
بس هذا حياتك تلف من سوق إلى سوق وتتمشى في السوق ما عندك شيء. فهذا الانشغال بالدنيا طبعا في من هم أسوأ من ذلك بدرجات، فهذا الذي نتحدث عنه من أسباب ضعف العزيمة والخور. أيضا من أسباب ضعف العزيمة فقدان الهدف العالي، فقدان الهدف الريادي، هذا الضعف يؤدي إلى ضعف العزيمة. هذا الإنسان الذي عنده قضية يريد أن يضحي من أجلها، مستعد أن يموت من أجلها، ما يرتاح. أما الذي ما عنده هدف، الذي ما عنده هدف من السهولة جدا أنه يقضي وقته لاهيا لاعبا خاملا ضاحكا، هذا واضح. لكن أصحاب الهدف الريادي الذين عندهم أمل في نهضة أمتهم أو تقدم بلدهم أو رفعة مدينتهم أو هؤلاء لا يرتاحوا. وبالتالي من الأسباب الواضحة التي تؤدي إلى ضعف الهمة قلة الحافز للعمل. ما في حوافز. طبعا كثير من الناس اسمعوا، كثير من الناس الحافز عنده هو حافز دنيوي. ما قدروني، ما أعطوني منصب، ما أعطوني أموال، وبالتالي إذا فقد الحافز الدنيوي عنده يضعف. طبعا من الأسباب التي تؤدي إلى الخمول، إلى الضعف في العزيمة، حديثنا عن العزيمة، الكسل. في ناس عندهم كسل، حب الراحة، حب الدعة، هذا من الخمول. هذا من المصائب التي موجودة في الأمة اليوم، أن في ناس كسالة، في اثنين، واحد يقول للثاني الله لو في زر تدوس عليه يأتيك الأكل لعندك، فقال الثاني الله لو في واحد يدوس عنك الزر. في ناس بهذه الطريقة يعيشون، يعني هذا في ناس كسالة. طبعا الكسل والخمول هذا كله لا يؤدي إلى العزيمة. من أسباب ضعف العزيمة كذلك التسويف، التمني، يعيش في التمني، يا ريت ويا ليت. والتسويف، التسويف يعني عنده مهمة لازم يخلصها الآن يؤخرها بكرة بعد بكرة، وكل يوم يؤخر. هذا التسويف يؤدي إلى ضعف. لا تسوفوا، لا تؤخروا أعمال اليوم إلى الغد، أنهوا أعمالكم في أوقاتها. فهذا من ضعف العزيمة. مما يؤدي إلى ضعف العزيمة مصاحبة أصحاب الهمم الضعيفة، اللي ما عندهم همة يؤثر على من حولهم، لمن شاء أن يتأثر، ليس كل الناس يتأثر. أنا ما أتأثر بأصحاب الهمم الضعيفة، أنا أعلى من ذلك، وأنت أعلى من ذلك. لكن للأسف في ناس يتأثر لما يشوف اللي حواليه تافهين، هامشيين، كسالة، خاملين، همتهم ضعيفة، يتأثر بهم. صاحبوا أصحاب الهمم العالية تكونوا مثلهم. إرجاع البشرية إلى الإنسانية. البشرية اليوم فقدت معنى الإنسانية ومعنى القيم. نحن عندنا مهمة تتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين، إلى كل البشر. نحن يجب أن ننهض بالبشرية نفسها بعد أن ننهض بالمسلمين، وعندما تسود حضارتنا. فتخيلوا عندك هدف حضارة وسيادة بشرية ونهضة بالإنسانية، كيف ترتاح؟ لكن إذا هؤلاء القدوات ما هم موجودين أو مهمشين أو ما يحتك فيهم الناس، فيتأثر الناس بغيرهم. وطبعا مما يضعف العزيمة الإكثار من المباحات، مشغول بالسيارات ومشغول بالأثاث ومشغول بالاستراحات والشاليهات البحر، يعني هذا الانشغال الشديد بكل هذه الأمور يجعل الإنسان يثاقل إلى الأرض، يرضى بالحياة الدنيا. اجعلوا الدنيا في أيديكم، لا تجعلوها في قلوبكم، لا تتثاقلوا إلى الأرض. طبعا بعض الناس يستسلم للفشل. هنا معنى تعلمته في الغرب، الفشل الحقيقي هو أن تستسلم، هو أن تتوقف عن المحاولة، هذا هو الفشل الحقيقي. You do not fail until you quit. لو جربت مسألة ولم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك فرصة لمحاولة أخرى. فإذا حاولت مرة ثانية وأيضا لم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك محاولة ثالثة. متى أفشل؟ تفشل عندما تتوقف عن المحاولة. ما دمت تحاول هناك فرصة للنجاح.
فهذا معنى جميل تعلمته. متى يفشل الإنسان؟ عندما يتوقف عن المحاولة. لكن عندما أحاول مرة ثانية، وهذا معنى أيضا جميل في معاني الإبداع، عندما تحاول مرة ثانية ما تحاول بنفس الكيفية، ما تحاول بنفس الطريقة. يقول أينشتاين: السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة. هذه سذاجة. إذن مطلوب أن أحاول، لكن في المرة الثانية إما أحاول في أمر آخر أو أحاول بنفس الأمر بس بطريقة أخرى، لكن أحاول بنفس الأمر بنفس الطريقة هذا سذاجة. فإذا سأحاول مرة أخرى إما بأمر آخر أو بطريقة أخرى، فإذا فشلت وسأحاول مرة ثالثة وأغير إما الأمر أو الطريقة، وهكذا إلى أن أنجح. إلى أن أنجح مهما حاولوا معنا من إيقاف دعوتنا ونهضتنا وحضارتنا لن يستطيعوا، لأننا في النهاية لن نتوقف عن المحاولة.

كتير من الناس تلقى الواحد منهم بيستخدم مصطلحات وبيقول كلام وهو ما عارف إن الكلام ده خطير لياتو درجة وإن الحساب فيه قدر شنو الدقيل عند الله عز وجل. في صنفين من الناس، الصنف الأول بيقول الكلمة وهو بيتطاول فيها مع الله عز وجل. تلقى الواحد يعلق على شخص يقول لك عن الزول ده شين كيف، قبيح، خلاقة، شكله غلط، وشه عامل زي شنو، هو ما عارف أي سوء أدب هو فيه مع الله عز وجل. سيدنا عيسى عليه السلام رأى شخص يعيب على كلب، ينتقص من كلب، ما بشر ولا إنسان، كلب. فقال له سيدنا عيسى عليه السلام: أتعيب الخلقة أم تعيب الخالق؟ ده سوء أدب مع الله عز وجل. هي يقول ليك أنا ما كنت قاصد، أنا قلت كده من باب التعليق، وأنا ما قصدي أعيب على خلقة الله عز وجل. تقول لي أنت ما قاصد؟ طيب اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليقول المقالة لا يلقي لها بالا، ما قاصد زي ما أنت بتقول كده، فتهوي به في النار 70 خريفة. كونك تعلق على خلقة الله عز وجل وتقول إنك ما كنت قاصد، الكلام ده ما بيبقى لك عذر بعدين. تلقى واحد تاني يقول لك: رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل على المجانين، رزق الهبل والمجانين على الله يا شيخ، الرزق حق الله، يرزق من يشاء كيف ما يشاء متى ما يشاء تبارك اسمه وتعالى جده. الله عز وجل يقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش رزق الهبل على المجانين. ولا يجي واحد يقول لك: ده لا بيرحم ولا بخلي رحمة الله تنزل. الكلام ده ما صح يا شيخ، من ده اللي بيمنع رحمة الله عز وجل إن هي تنزل؟ إذا كنت بتقرأ كتابه كنت استحيت إنك تتجرأ بالكلمة دي. الله عز وجل يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وتجي تلقى لك واحد يعمل له حاجة مجبور عليها، يقوم يقول لك: أنا عبد المأمور. ما بيجوز يا شيخ وما بنجيك، لأنك عبد الله بس، والآمر هو الله فقط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: على المرء والمسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. تلقى الواحد لما يستعجب يقول لك: لا حول الله. تعرف لا حول الله يعني شنو؟ يعني ربنا ما عنده حول ولا عنده قوة، لازم إلا، لازم إلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. وتلقى واحد يبلغ به التطاول إنه يسيء ويقول: والله الليلة اليوم زفت، سنة كئيبة، زمن أغبر. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. والله عز وجل يقول: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار.

كثير من الأحيان بتصدم في بعض الناس لما تتفرج على تعاملاتهم مع خدامهم في البيت أو عمالهم في العمل. العامل ده لو أخطأ بس، ولا الشغالة دي ردت ساكت على صاحبة البيت، فده سبب كافي جداً لصاحبة البيت إن هي تنهال عليها بكمية من السب والشتم واللعن. مش كده وبس، تبدأ تتفنن وتوريها نعمة وتفضلها عليها. أنا جبتك من الشارع، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي عملتك مني بني آدمة، كما أنا كنت بتشحت في الشوارع، أنا أنا أنا. جربت تقول أنا ربكم الأعلى. الناس الشغالين عندك في البيت دول بشر، عندهم أحاسيس ومشاعر. من الدين إنك لما تتعامل معهم تتلطف في التعامل ده، إنك لما تطلب منه شيء تقول له لو سمحت، ولما يجيب لك الحاجة اللي طلبتها تقول له شكرا. أي نعم هو بياخد مرتب وبياخد أجر، لكن ده لا يمنع أبدا من إحنا نحسن في التعامل معهم، وإن نتعامل معهم على إنهم بشر لهم حقوق، وأبسط هذه الحقوق إن نعاملهم باحترام. بتستعجب لما تسمع قصة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو بيوصف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل معه. يقول سيدنا أنس: خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلت. لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمر سيدنا أنس بشيء ويقوم سيدنا أنس ما يعمله، ما بقول له أنت ما عملته ليه. في ناس تلقى الواحد منه لو ما انتهر الخادم بتاعه مرتين وثلاثة وزجر وما بينام، يقول لك عشان ما يطلع لنا في راسنا. الخليفة المأمون مرة كان قاعد مع الحاشية بتاعته في بيته، فنادى الخادم بتاعه فقال: يا غلام. فقام الغلام مرض، فقام نادى مرة تانية قال: يا غلام. فقام الغلام ما رده، فنادى في الثالثة وقال: يا غلام. فسمع الغلام من بعيد يتكدر يقول: يا غلام يا غلام، أما للغلام أن يأكل ويشرب؟ إحنا بنتكلم عن رئيس، رئيس دولة قاعد ومعه ضيوفه. فقام الخليفة المأمون قال: إذا حسنت أخلاقنا ساءت أخلاق الخدم، وإذا ساءت أخلاقنا حسنت أخلاق الخدم، وإنا لنرضى أن نلقى الله وقد ساءت أخلاقنا وحسنت أخلاق الخدم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف إنه في ناس حتتعامل بسوء مع خدام، فوصاهم وصية جميلة ولطيفة. قال صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، يعني خدامكم ديل إخوانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. بالله عليك حسألك سؤال: لما بتجي تغرفي لناس البيت الأكل، بتدي الخدامة اللي عندك الأول، ولا هي مجبورة دايما إن هي تأكل باقي الصحون وآخر الأكل؟ لما بتاكلي أنت وبناتك في صينية واحدة، قوليها تعالي أكلي معانا، ولا بتترفعي وما مقبول الكلام ده عندك لأن دي خدامة وأنت ست بيت؟ لما بتشتروا ملابس العيد، بتتذكريها وبتجيب لها من نفس المحل اللي بتجيبه من أولادك، ولا بتخليها تشيل لكم أكياسكم لغاية البيت لأن هي عندها مرتب؟ ارحم من هيئ لك مقعدك ووسد لك وسادتك، ارحم من حمل لك وعاءك وحمل عنك حذاءك، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

جرب أن تحب. حب، أحب، هي حب. دقيقة، نحن العرب شوهنا كلمة الحب إلا من رحم ربه. حب، حب نفسك، حب زوجتك، حب عيالك، حب سيارتك، حب بيتك، حب الشجرة التي تزرعها، حب العصفور الذي تربيه في المنزل. حب، جرب أن تحب، لا بأس. لهذا جرب أن تحب كل من يحيط بك، ستجد أنه سيبادلك الشعور. نحن هل جربنا أن نبادل الحب أم نبادل الكراهية؟ أصبحنا إذا جلسنا في مجلس، يا شيخ لا تتكلم عن فلان، لماذا؟ هذا يأخذ الكلام وكذا، فأبادله الكراهية مباشرة لا شعوريا رغم أني لم أتعامل معه. هكذا نحن، أنا أحبك وأكرهك لا بحسب تصرفك بل بحسب ما سمعت عنك. هكذا أصبحنا. إذن أنت مشاعرك يسيطر عليها الناس، ومن سيطر الناس على مشاعره سيسيطرون على عقله. لهذا قلت لك لا تدخل في أجواء الناس، اجعل مملكة نفسك أنت، أنت الذي تحكم. هذا أحب، هذا أكره، هذا أريد، هذا لا أريد، هذا كذا. لا تجعل الناس تتخذ القرار معك. لهذا نجد نحن نكره بحسب ما نسمع ونحب بحسب ما نسمع لا بحسب ما نخالط. فهل أنت هكذا؟ سل نفسك، جرب.

ميزان حبك ما ترى لا ما تسمع. ثم جرب الحب، نصيحة حتى مع ربك، كيف أحب أجرب الحب مع ربي؟ قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. ربنا يقول: ترى أنت تحبني قوي، أنت مؤمن؟ هي نعم أنا مؤمن يا شيخ، احلف أقسم بالله مؤمن. إذن أنت تحب الله عز وجل كثيرا، قوي، أنت تحب ربك. شيخ إيه أحب ربي. قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله. هل فكرت بهذه الآية؟ أنت تحب الله، والذي يحب يرضى. أغناني أحبه، أفقرني أحبه، أعطاني أحبه، صيام أحبه، قيام أحبه، صلاة أحبه، أحبه. فلا أنت تحب؟ جرب أن تحب، حب نفسك. نصيحة: حب نفسك قبل أن تحب حتى الآخرين. نحن ربما أنت تحب كل من حولك إلا أنت، تجد إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لكن إذا أنت مرض قاومت، صح؟ إذا مرض فلان تأخذه للطبيب، لا تعال نخاف عليك، لكن لو أنت مرض قاومت ولا تريد أن تذهب للطبيب. حب نفسك.